0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وجهوة على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس واحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع ووسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: اهلا وسهلا استاذ رحمه، اهلا وسهلا حاجه حواء، اهلا وسهلا مستمعي الكرام، واتمنى انه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: ان شاء الله.
3: طيب استاذه فتحيه، كيف توصفي لنا واقع حنى المراه اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل املها؟
4: اهلا حاجه حواء، صراحه موضوع مهم وضروري جدا خاصه في الوقت الحالي. عمل المراه هو ما مستجد، عمل المراه يعني من قديم الزمان، حتى كان الاسلام ما حرم عمل المراه، كان عادي كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت
4: في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض يحترمه وجهة نظره لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه نحترمها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بيهدر تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، انت اذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض ان هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: اصبحت الان الحياه صعبه، الحياه صعبه جدا وتتطلب ضروره عمل المراه.
2: أيوة.
4: ليش؟ لانه عمل الراجل الوحيد اول شيء ده بقى ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المراه دي بيكون عندها اخوانها، بيكون عندها ابوها، بيكون عندها امها، بيكون عندها احتياجات زياده. اذا كانت بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، تبقى تقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا جاب التوبين وجاب أي حاجة، المرة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرة دي السالرة قاعد تشيله كلها، ما علينا في سابس. والله نحن سالرة قاعد نشيله أغلبيته كلها ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحين على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، انا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمت ماك ساحمت ماك ما ساحمت ماك، انا ولا نقدر نقول لها حقيك يا ابسولي ما تنتيني ليها،
4: ما ابسولي ما تنطي. وهي ما مطالبه انها تصرف معك، لكن يعني من الزوق.
2: أيوة.
4: ومن باب انها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها.
2: أيوة.
4: هو من حقه ان يمنعها ترى، لكن هو سمح لها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطه دي. والحياه الان اصبحت صعبه، المفترض انه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبه
2: بيناتكم،
4: ايوه بزيد الموده بيناتكم. المفترض انت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حاله مرضيه، ممكن يتعرض لضغوطات كثيره جدا.
2: أكيد.
4: ايوه اذا كان هي زوجته ما ساعدته، هي تساعده.
2: اكيد
4: فطالما انت عامله وتاخذي في مرتب معنا. ايوه طالما هي عامله وتاخذ في مرتب بخت الاشياء ده وغايب حاجه نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي
4: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشيفي ايوه مثلا المره كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصراحه العباره كي
3: المره كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا انت انا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين انت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت الف فلان
4: نوري كان الشغل العين العوين يفكروا فوق حاجه حوا الشغل العوين بكل بساطه فكروا فوق ده انا كان قاعد نصر معايا بوفر قرصه وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده ومجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدك حكى الظهرك
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضرة بتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها ليه
2: لكن المسكينة قد زواجه جسمه رفض زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: ما كده يا أستاذة فتية الأمر لسه كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أخذك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإخلاص الراجل
4: كان قاعد بقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان جاي
3: مسألة دي إنه يتزوج فوق كده ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنا فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو مرة قدر الكلام ده
3: فهمت أنا كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي أموره تمام ما ناقصه شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها خيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: إذا بهذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا تزوجت خلاص تمين انقطع منك
4: يا الزواج
2: ايوه
4: لو ما
2: انضيت
4: فرصه ما كان
2: زواج صراحه يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحه حيعالج قضايا معينه في المجتمع طيب ان احنا اذا مشينا للسؤال الثاني شنو الاثر اللي بيتركه املها المراه في تحسين اوضاع الاسره المعيشيه والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المراه العامله بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا مثلا من دخلها المادي تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبقى ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تم تطلبي منه إيه بذاتك إيه
2: وكل كتراتك
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية النسوان لو النسوان كلها ما قاعدة بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا
4: أيوة
2: يعني
4: ايوه والمرأة بقى تلعب دور هام والمرأة العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاليات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة أكيد. المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيت عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك، عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاية تحافظي
3: حتى على التربية اللي
4: أيوة. تكوني قوية،
5: حتى الزوج المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوقك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع ده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجع البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال،
4: توفري رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك. زول مرضى ما تقدري تمشي ليه، زول حصلت معي
5: حاجة،
4: في عقبات كثيرة. فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. أنك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي أمورك. ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخد منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب. أيوة.
3: تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي حنحييهم هم يعني بوضع على وجه خصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد، هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة،
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة أيوة.
4: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة،
2: ما حسب برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء الناقصة. أيوة، بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
3: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي، المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء.
3: انتي
4: بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة، يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط، مهما كان شكله. ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: أيوة، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم، إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك. نعم. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد.
2: نعم.
4: الظروف دي يعني غلبت الموازين.
2: نعم.
4: في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، أمورهم تمام وكل شيء.
2: نعم.
4: فجأة حصل ما حصل. نعم. لما جو فجأة هنا جات لقوا الوضع صعب. الرجال ما عندهم عمل، العوين ما عندهم عمل،
2: عاشوا في بيئة وجوهين
4: أيوة. في بعض اختلف. من الناس انحرفوا.
3: نعم.
4: وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة،
4: خلاص ما كان لهم خيار، البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمدة عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من
2: الظروف،
4: وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها،
2: فعلا
4: وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة تروح والراجل معرض للمرض ومعرض للموت ساعتها.
3: موت أكيد.
5: شغل كتير قاعد.
4: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده. حصل فوقهم شنو؟
5: لا خلاص بيتعبوا.
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
5: لا صحيح صحيح.
4: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
5: في مرة وادي هي بس راجل وهي بس مرة.
4: كان هي راجل وهي مرضى في حال إن زوجها من البداية دائمها.
5: أيوة.
4: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص انبهر كان بقى ما فيه كله.
3: تسيب بكانة.
4: تحاول تسيب بكانة لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده. الشيء الخايف منه وانت حي هيحصل
5: لا لا فعلا
4: وانت غايب وانت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المره دي اللي ما اي شيء حتى كان أيوة. السواقه
4: وحتى الحوادث
3: في مره مع زوجها ماشين وسايقين السياره وفجاه بس جات ضيقه نفس وهو سايق اثناء ما هو سايق حي المره قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شويه وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السياره قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل انقذتها انه من الضيقه اللي حصلت له بالصدفه وبعد شويه اتحسن وساقت السياره ومشت وصلت البيت وكده فاي أي امل للمراه ضروري جدا
5: طبعا يعني طبعا لما السواقه ما تقدر تنفذ
4: ايوه هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوقه
3: الا يمشي سوق اكسيدا
4: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوقه اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مرة زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوهم ذاته بليانين في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المرة واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المرة دي اذا كان هي ما عندها قدرة ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعة ان هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه العيال بينفلتوا خلاص الاسرة ضاعت خلاص الاسرة ضرورة عمل المرأة تكمن في الأشياء دي إنها هي تنطيها القوة إنها هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المرأة والمرأة دي كان هي دايري تفسد أو دايري تمشي في الطريقة المكويس ده
5: ما بتقدر لايتها
4: حتى لو ما كانت عاملة
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي
4: في كثير من النسوان لا عاملة لا شيء قاعدة في البيت لكن إني متى تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في أيوة تجي في
4: الله يرضى عليك في كل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها أنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى بيقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرأة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسى فيه حتى رجال كله ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
5: يا سلام
4: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى
5: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله يعني خلي يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خلي تفكر هي خلي تمشي في الحدود الصحيحة
4: إن شاء الله,
5: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوم مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكونوا مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
5: أكيد.
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
5: زي ما كلامك بدل الإيكول أول مدرسة يكون
4: ضروري لازم
5: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
4: لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيف ولا في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي أو يجي أو يتأخر
5: أيوة.
4: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون يعني
5: بتساعد
4: كثير إنه هو وأتمنى إنه المجتمع كله يكون مجتمع منتج يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجودة كثيرة في ناس بيشتغلوا في الحدادة في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفة في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده يعني بشتغل في الصالون ما تقولوا قاعد نسيدي عائلة نفسي أنا بشتغل في الخياطة في الصالون كوافير في أمور كثيرة عشان الناس ما يقولوا قاعدين أنا قاعد نوصل الناس وأنا ما عارف شيء يعني عندي مهم مختلفة فالحمد لله الوالد من البداية اللي أيوة اهتم بتربيتنا أبوي أخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت وعندي أخواتي طبعا قريب ثلاثة ولا أربعة كلهم خاص أنا علمتهم معي في الصالون كوافير فأسرة منتجة يعني وأتمنى إنه كل المجتمع تكون أسرة منتجة
5: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح يعني
4: الباب مفتوح
5: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك
4: جدا أنا مستعدة إن أنا أعلمها أي واحد عنده رغبة أنا بفرح وصراحة عملت حتى دورات تدريبية لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية وأنا داعمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة
3: تمام شكرا أستاذة فتحية نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرعية والنصائح القيمة نتمنى تلقى أذان ساخية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن
4: بارك الله فيك حجة هوا بارك الله فيك أستاذ رحمة وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك
5: أستاذ فتية أنت إنسانة إعلامية هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدر بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال
4: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا أنا ومعي مجموعة من البنات كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات
5: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
4: ناس رحمة دول دي يجيوا المدامات نظبطهم لهم
5: طبعا يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النوافس أوينا نودهم هناك يعني
4: جدا جدا
5: والمرأة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
4: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خليه إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب استوعبوا بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها يعني أنا تفاجأ من الصراحة
5: يا سلام
4: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل
5: حتى يعني. كمان دورة VIP
4: أيوة دورة أيوة دورة
5: يعني
4: خاصة
5: يعني very important person يعني جدا. إذا كان أنا كده بخش في هذه الدورة
4: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك أيوة أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي ده مهم في الموضوع يعني
3: شكرا
4: الله يبارك
5: شكرا جزيلا بارك الله فيك
3: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجة هو حبيب عمر
5: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي
3: وفي الإخراج عبد الله توش
5: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية
3: وإلى اللقاء
0: برنامج نوافذ
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

صباح الخير عصبة جمهورية تشاد، جمعنا صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5 أنما ساعة 7 ودقيقة في داخل الاستديو، نذكر المستمعين عنتو في موجتكم 94.5 الراديو تشاد. خلال الساعة وتلاه 15 دقيقة نقود سوا، معناتها 75 دقيقة عنينا معاكم وانتو معنا خطوة بعد خطوة. خلال 75 دقيقة نقول لكم البلاغات الصباحية أخاني متنوية، ونسموكم الدعايات وتسمو النشرة الصباحية من عسرة التحرير. لتاني مرة نقول صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعينا، أنا بريمي ديزم ترزم كاتريم سينكم سيزم سيتم ويتم نفهم دون العاصمة حتى الكام معنا من مختلف الولايات التشادية. بالضبط مستمعينا حاليا قاعدين بتابعونا في الحلال في الفراغن أو في الفرقنة، وبالذات قاعدين بتابعونا في مختلف المدن التشادية عبر النت، قاعدين بتابعونا في كل الأنحاء حن الدول حن العالم. وبدأ نقول صباح صحيح لكل المستمعين والمستمعات، بعد ما استمتعتوا وسمعتوا زميلي باللغة الفرنسية تينا جايف ليغرا. أما يقدمنا حاليا ويقدمكم قدام على لف البيتون روغوبير أكيدي، ومني في تقديم معكم بالقسم العربي الدارجي من عزاتكم راديو تشات جلال حسين يحيى. لتاني مرة نقول لكم صباح الخير، نرجع نسميكم أول فاصل غنائي لبرنامجنا عن اليوم.

المحند المحنى قال بنعلق في ما قدرنا كلمة صباحية مع الفنان عبد الله جميل. نرجع نقرأ البلاغات الصباحية لإننا لها اليوم البلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة هندة استطلاع الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من الناس الكان قاعد نطر لكم أسماهم دول يمشوا في الإدارة العامة بأوراقهم بكونوا النقاط هنتم دول إنداء مشاكل وبالأقص في كاركي حرنقاجي سيكشون تروا لو 69 أفوان إلو 69 لو 13 14 15 16 17 18 19 20 21 و 20. منا كمان السيد محمد إدريس إسماعيل هو دا يعني نجا حقا لو 13 14 15 و 16 و السيدة فاطمة النور يوسف يدي نجاتا كمان يعني قاعد في لو رقم 12 و 14 حليمة إدريس يعقوب يدي قاعد في لو 16 18 و 20 محمد عفوا محمود محمد ودا يعني قاعد في لو 21 و 20. وأخيرا كمان السيد محمد أحمد صالح قاعد في لو 15 و 17. يعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حينت الاستصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله سعيد ودا عند نجا في ديجل الكودو سيكشن دي إلو 54 لو 9 و 10 و 11 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكونوا النقاط تدول عند مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حينت استصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عيسى عبد الرحيم هو دا عند نجا في كاركي كودو سيكشن 1 إلو 177 لو 1 و ده يمشي بأوراقة بكون عن نقاط تدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هي الإصلاع الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد عادم أحمد ودا عند نجا في كاركي الدينو سيكشن 3 إلو 98 لو 3 يمشي في الإدارة العامة بأوراقة بكونوا عن نجا عندي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد عبد الله محمد عبد الله هو دا عند نجا في كاركي حرنقاجي سيكسيون 3 إلو 170 لو 1 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإستصلاع الأراضي والتمدن والسكن بكونوا النجا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله محمد عبد الله هو دا عندنا في كاركي الرنقاجي سيكسيون 3 إلو 170 لو 1 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن بكون أنك عندي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. 7:10 في داخل الشيء تروح على الراديو جات.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا الإذاعة الوطنية الشادية أينما كنتم لتاني مرة نقول لكم صباح الخير. 7:15 دقيقة هذا الوقت اللي تلقوا فوق النشرة الدارجة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. صباح الخير.
1: صباح النور جلال الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية هذا اليوم الخميس يوم 3 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي كان رأس أمس الله صباح في راديو سومبلو بداية هنت الأعمال هنا الورشة التي تخص التوعية في القوانين إيزوس 22 ألف ده بخص القوانين هنا الصحة هنت المأكولات. في زيارة في داخل البلد الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليك حلاتة كان مشى

0: في مدينة بلتين هناك في عاصمة ولاية وادي فرة. الوزير زار أمس بعض من البكانات الريزيرف عن الدولة وشالوهم بعض من المواطنين، وبعد كمان زار السوق الكبير هنا مدينة بلتين. وتسمع أخبار آخر. انفتحت أمس الصباح على بداية هنت الأعمال هنا الورشة الوطنية هنت التوعية بتخص القانون هنا الصحة هنت المأكولات إيزو 22000. المناسبة بقت في راديو سومبلو وكان بيجي معها الختامة هنت المشروع الستاندر فورست تينابيليتي. المناسبة كان رأسها الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي. تفاصيل الخبر نسمو مع فاطمة عبد الله بركو.
1: أمنية كل زول في خط حنا إنتاج الأكل، إنتاج سمح وتحويل سمح ومراقبة أفضل عشان نضمن سلامة الشيء الناكله. سووا في العاصمة جمينا الندوة الوطنية حول سلامة الأكل، والندوة دي لمت خبراء ومسؤولين وممثلين من قطاع الخاص والأم عشان يتبادلوا الخبرات ويزيدوا الكفاءات الوطنية في مجال حنا سلامة الأغذية، ويمرقوا بتوصيات عملية تتقبل التطبيق عشان يزود الأمن الغذائي في البلاد. في كلمتها هنجيتا جيتو وضحت المدير العام للوكالة الوطنية لسلامة الأغذية نزيلة أسمان الدور الأساسي في وضع تطبيق المعايير الوطنية والدولية الخاصة بالتغذية وسلامة المنتجات المحلية، وأكدت أن سلامة الأكل ده ما للحكومة وحدها بس، هي مسؤولية حقت كل الناس ويبقى التدافر في جهودها للجميع. ومن جهته أكد وزير التجارة والصناعة جيبلو فانجيميتيو في فتحين حنا الندوة على أهمية الكبيرة القاعدة تقوم بها الحكومة التشادية عشان تضمن سلامة حنا الأكل، وسوين حنا الندوة دي خطوة مهمة عشان يحققوا فوق الأهداف والطموح اللي بتقوم بها الوزارة. ودا الوزير خليه يسوي شراكة بين القطاع الخاص، وخليه يشجعوا الاستثمار في البنية التحتية المطلوبة وتجديد القوانين واللوائح عشان تتماشى مع الممارسات الوطنية الدولية. ونذكر بكونه يستمر الندوة لمدة حنا يومين.
0: فاطمة عبد الله يبركو قاعد في زيارة انت خدمة في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرة. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا كان قام بزيارة أمس الصباح في بعض من البكانات الريزيرف هنا الدولة وشالوها المواطنين بطريقة ما شرعية. بعد الوزير كان قام بزيارة في السوق الكبير هنا مدينة بلتين. خلينا نسمعوا للوزير أنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا بعد الزيارة.
2: هنا الشيء سوء من دون قانون في سوق هنا بلتين. المقاد كلهم عشوائيا بس جو في ريزيرفنا إتا وبنوا البيوت اللي تشوفونا في هذا النظر ده كسر، يتكسر ويرجع للحكومة. في مدينة البلتين في ريزيرف واحدين ناس تلموا بلا شيء، ده كله قلنا الريزيرف يرجع في دومين نايتا.
0: وزارة انت الصحة العامة نظمت امس الصباح في راديو سومبلو ورشة واحدة خصصوها للمراجعة انت الخطة انت العمل هنا سنة 2026-2027. المناسبة انت بداية انت العمل كان رأستها الأمينة العامة هنا وزارة انت الصحة دكتور تورالتا نوجيتولوم جوزيفين بحضور هنا كثير من المسؤولين هنا المنظمات الشركات والشركاء الفنيين والماليين. تجاني حسين رمات.
3: بقت مقابلة بين المسائل التشاديين والمسائل عن المنظمة انت الصحة العالمية الأومس. الهدف ان المشاركين في الملمة براجعوا الخطة انت التنمية المشتركة وبقووا العمل عن السنة الحالية وكيف بخطوا استراتيجية كويسة عشان بوصلوا للأهداف المطلوبة من أجل حسنين العافية عن المواطنين. في البداية شالت الكلام الممثلة عن منظمة الصحة العالمية الأومس الدكتورة بلانشا آنيا، شكرت الجهود اللي قامت فوق الحكومة التشادية في الوقت الحالي، وقالت المقابلة دي تساعد في حددين الأهداف المطلوبة، وأكدت وقالت سنة 2026 بقي فوق النشاطات الصحية وده بيساعد في نقصين النسبة عن الموت وزيادة عن الراحة للمواطنين. بعد ذا شالت الكلام الأمينة العامة عن وزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا جوزيفين قالت الملمة دي فرصة عشان نبدرسوا وبقيموا وبقدموا أفكار جديدة عشان في كيف واجهوا الحنبولات الصحية. وفي الجلسة دي حددوا المهمات والنتائج عن البرنامج في الدورة رقم 10 و4 لمنظمة الصحة العالمية. وده بسمة عشان بخطوا الميزانية عن سنة 2028 سنة 2029 وبمرقوا بنتائج كويسة.
0: تجاني حسين رماد بداية هنا مناسبة هنا حملة هنت توئية ومتابعة لأنطين هنا الدم بقت من صلاة صباحني في العاصمة الجمنا في بلدية هنا في الكومسرية عفوا رقم 1 أنا العاصمة الجمنا، وقامت بتنظيمها الوزارة هنت الأمن العام بالتعاون مع الوزارة هنت الصحة العامة المدير العام هنا البوليس الوطنية الجنرال دوغود مايدي وكان رأس البداية هنت العملية. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: رجال هنا الشرطة الوطنية أي البوليس الناسيونال في قدامهم الجنرال توغو تومايديه قاموا بمبادرة هنتبروا هنا الدم للمركز الوطني لنقل الدم وده بهدف المساهمة وينقذوا الأرواح هنت المواطنين. والمناسبة دي كمان بقت خلال حفل رسمي نظموه بمقر الشرطة الوطنية. قال جمال الطيب مسؤول مركز نقل الدم الوطني في كلمته أشاد باللفت السمعة وتنقذ الأرواح هنا كثير من المواطنين.
5: البوليس ناسيونال ما قاعد إلي لكلام السيكوريتي أنا الشعب، لكن البوليس قاعد بانخذ الأرواح الناس التعبانين المساكين الأكسيدنتي الناس البلدو في المستشفيات. البوليس قاعد بانخذهم بالتبرع. أنا الدم ده بمشي من البوليسيني طوال المرضانين كور الدير سانتي بالموبيليزاسيون القام فوقا والجروبما الأغابة، ونشكرهم كثير الشكر. في تقدمات أخرى بتان في المجال الجيميب الإيزيب والإيكول دي بوليس والكوميسيريا سنترا نموردي. كان إذن إن شاء الله في الأيام الجاية هم كلنا نمشي لهم ونسول نبدو الكوليكت هنا لحد ما نكمل من البوليس ناشونال.
4: قال المدير العام الجنرال توغو تومايدي في أنطين لبداية الحملة هنت التبرو هنت الدم قال دي خطوة أديلة تهجي عن التضامن الأخوي والمعاونة بين المواطنين، وأضاف بكونه تبرو هنا الدم ده هو في الإنساني بينقذ الأرواح في كل الظروف الصعبة. توغو تومايدي طلب من المواطنين خليه يتعاونوا مع الأمل الإنساني، ومن أنطين هنا الدم ده كمان بيجيب الآفي وبيأنطي الآفي لأخوانهم المرضانين.
0: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. آخر خبر انفتح تمييز الصباح في المكتبة الوطنية في المكتبة هنا ليسي فيليكس إبوي إن في العاصمة الجمينة ورشة تدريب لألف وخمسمائة من المدرسين وخمسمائة آخرين أمال هنا المجال الأساسي. والمناسبة كمان رأسها الرئيس هنا الأكاديمية هنت الغرب بروفيسور محمد بركة، والبشاركوا في التدريب كمان المدرسين الجايين من الأكاديمية هنت الصباح هنا القريب وهنا الجنوب. خلينا نسمعه لأسمان جد المنسق هنا المشروع هنا التحسين هنا التعليم الأساسي ورينا شنو الفايدة هنا التدريب ده للمدرسين.
6: تحسين خاصة جودة التعليم في الرياضيات القراءة والكتابة للتلاميذ في المرحلة الأساسية ابتداء من السنة الأولى والثانية إلى السنة الثالثة الابتدائية. وهذا التكوين يشمل الإخوة الأساتذة الإخوة المكونين للإنسبكتور بيداغوجيك والكونسيل بيداغوجيك. هذا التكوين يتم إن شاء الله من خلال 176 ساعة مكثفة بورشات عديدة تطبيقية وأيضا بورشات تمثيل بيداغوجي في الصالة. وهذا التكوين قد جاء من قبل المشروع لتحسين جودة الثنائية اللغوية في القراءة وفي الرياضيات حتى جودة تحسين الرياضيات في المرحلة الابتدائية خاصة ابتداء من الأولى والثانية والثالثة الابتدائية. وأيضا يتم هذا التكوين في كل الأراضي الوطنية، قد بدأت ابتداء من جمينة تخص أكاديمية الغرب، بعد ذلك سيكون في أكاديمية الجنوب وأيضا في أكاديمية الشرق، كذلك سيكون في كل 8 الأكاديميات البلاد. وهذا التكوين يخص 2000 معلم ومعلمة ومكون تربوي، ويكون من خلال ذلك تحسين لجودة التعليم.
0: إذا المسلمين في الاستوديو الساعة 7:25 دقائق بدأ كمالة نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختم هنذكركم بكون الوزير هنا التجارة جيبولو فانغا ماتوي كان رأس سميس الله صباح في راديو سومبلو. بداية هنت الأعمال هنا الورشة الوطنية هنت التوعية اللي بتخص القوانين إيزو 22,000 اللي بتخص في مما يخص النوع اللي سمح المأكولات في تشاد. قاعد في زيارة أنا خدمة في مدينة بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فرا. الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حالاتا كان جنب زيارة أمس في بعض من البكانات الريزيرف عن الدولة وشالوا المواطنين بطريقة ما رسمية. وبعد ذلك الوزير كان زار السوق الكبير هنا مدينة بلتين. وسموت أخبار أخرى للنشر الكتب لكم مصطفى بشارة محمد تجين حسين رماد عبد الرحمن ميكايل مومين فاطمة عبد الله بركو وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير غوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بايل ما نقود فرقان دائما مع المستمعين عبر الإذاعة الوطنية تشيديا 7:31 دقيقة بعد ما سمعت النشرة الصباحية مع زميلي أفون مطر حسن بن علي وسمعت فاصل صباحي مع الفنان محمد علي درسيلة بعنوان ما نقفك بايل نرجع ونقر لكم بلقتنا المفضلة. المدير العام حنا لكيس حنا الريتريتي سيفيل حنا تشات بالاختصار بسموه CRCT ليه الفرحة بقبر بكونه التكفية حنا الترازم ترمستر حنا البانسيون لسنة 2026 ده ببدأ رسميا يوم 7 شهر سبتمبر 2026 وبالمناسبة ده بقبر لجميع الريتريتي هم كمان قل يمشوا بالكارت حناهم الليفري بيسموه والورقة الكانسو فوق الريسانسما أو الفيش ولا تكفي كمان بقى بطريقة عن الأسماء أو زي ما بقولوا عن الليستي اليومي. نكرر بلاقة المدير العام حنا الكيس حنا الريتريتي سيفيل حنا جات باختصار بيسموه CRCT هو لي الفرحة بقبر لجميع الريتريتي بكون التكفي عن البانسيون ترازيم ترمستر دا عن سنة 2026 يبدأ رسميا يوم 7 شهر سبتمبر 2026 والكفين ده بقى بطريقة حن الليستي وبطلب كمان بالمناسبة لأي واحد اللي كان بمشي كمان بمشي بالكارت عن الليفيري حقه والفيش عن الكنترول كان سو ليا بلاق حن حزين العائلة الكبيرة حن جميه أبونا جميه سليمان جميه لهم الحزن ببلقوا لعلوان عمر القادي أتيم علوان عبد الكريم جرات دليجي موسى أبوكوري حنا مارا ودليجي خليل جبرين في مارا ودليجي ديجيا في أنغونجو ودليجي عبا في مسكينة دليجي محمد عيسى في صحيبة دليجي الحاج ديكا في ميليزي دليجي الحاج تيري في ميليزي دليجي حارونا أقي في روم دليجي حامد محمد في جلمي دليجي ممدو في بيروت ودليجي حسيني في زراف وبلاما محمد أقي في مارا كاميرون بلاما جبرين في مارا كاميرون بلاما أباجي في دروه وفي دروه كاميرون بلاما محمد في بلابلين وبلاما سليمان في باكشي وبلاما محمد في زاوية وبلاما باسا وبلاما جبرين في مارا سنياقة ولجميع الأهل حناتشات والكاميرون والداخل والبرة بوفاة حنا ولادهم محمد كمي الكان توفي يوم الثلاثاء والصدقة بتقع يوم الخميس في مارا. نكرر بلاقة العائلة الكبيرة حين جمي أبونا جمي سليمان جمي لهم الحزن ببلقوا لعلوان عمر القادي أتيم علوان عبد الكريم جرات دليجي موسى أبكوري حنا مارا دليجي خليل جبرين في مارا دليجي ديجي في أنغر مونجو ولدليجي عبا في مسكينة دليجي محمد عيسى في صحيبة دليجي الحاج أديكا في ميليزي دليجي الحاج تيري في ميليزي دليجي حارون أقي في روم دليجي حامد محمد في جلمي دليجي ممدو في بيروت دليجي حسيني في زرافة ولبلاما ماما أقي
في مارا كاميرون وبلاما جبرين في مارا كاميرون وبلاما أباجي في دروه وفي دروه الكاميرون وبلاما محمد في بلابلين بلاما سليمان في باغاشي وبلاما محمد في زاوية وبلاما باسا وبلاما جبرين في مارا سنياقة لوهم الحزن ببلغوا للأهل عن تشاد والكاميرون الداخل والبرة بوفاة عن ولده محمد جيمي الكان توفي أول أمس يوم الثلاثاء والصدقة بتق أيوم يوم الخميس في مارا. نتابع ببلغات محمد عبد الرحمن حسيني الشيخ حسيني عبد الرحمن لهم الحزن بيبلقوا لجميع الناس الداخل والبرة بوفاة عن أختهم خديجة محمد طاهر كان توفي يوم الاثنين الفات اللهم يغفر الله ويرحمه بالجنة والأهل اللهم يولهم الصبر. أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مليمي بشير مسافر في المملكة العربية السعودية وقايف في المدينة سمع بالخبر الحزين حنا وفاة حنا أبوهم الشيخ عز الدين حسن الإمام حنا المسجد الكبير حنا دمدم كان توفي يوم واحد شهر تيزة 2026 في جمينا وبنفس البلاغ ببلغ بوفاة أنا حج زار زوجتي للشيخ إبراهيم صالح الكان توفيت في نيجيريا البلاغ العزين ده موجه للشيخ إبراهيم صالح ولتلاميذه ولجميع الأهل والأقوان وناس الإرفة وللفاخرة والعلماء والأئمة وفاز القرآن وللناس حنا نيجيريا مايدوغري كونو لوغوس وأبوجا ودمدم ومصرو وحنا السعودية اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مولمي بشير قايد مسافر في المملكة العربية السعودية في المدينة سمع بالخبر الحزين بوفاة حنا أبوهم الشيخ عز الدين حسن إمام حنا المسجد الكبير حنا دمدم كان توفي يوم واحد شهر تيزة 2026 في أنجمينا وبالخبر ده كذلك ببلغ بوفاة حنا حج زارة محمد الكان جزارة محمد زوجته للشيخ إبراهيم صالح كان توفيت في نيجيريا والقبر الحزين ده موجه للشيخ إبراهيم صالح ولتلاميذه ولجميع الأهل والأئمة والفقراء والعلماء والإمامات عن المساجد وللناس عن نيجيريا مايدوغري كونو لوغوس وأبوجا وعن دمدم مصرو وعن السعودية المراحيم اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. آخر بلاغ من أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير كان قايد في المملكة العربية السعودية في المدينة ببلغ بالقبر الحزين كان سماع بوفاة عن الأخوات الاثنين الصحفيين منهم كمان السيدة خديجة محمد طاهر والسيدة عائشة أحمد جدي الكان توفوا والقبر الحزين ده بوجع لجميع الشاب التشادي وبالذات للأمال حن العلماء وللأهل حن المراحيم بكونوا الصافين الاثنين دول خلوا مكان كبير لبلدنا تشاد اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون. بالخبر الأخير حنا أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملوم بشير ده خلاص يكمل بلقنا حنا اليوم فنرجع نلقى زميل أجدي يسمينا فاصل بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونواصل مع المستمعين.

بقول عيالنا دولا هما الأسود والنمورة، ما بخافوا الموس ولا بخافوا الطهورة، ما دايرين حرس. كلمات صباحية، كلمات حلوة، بيذكرنا وبيفكرنا الطهورة. إن زمان ما مشي لنا عسا هسا قالوا باللازر بس تيك تاك بس. زمان ده أوي العين بهني والخال بهني، خلي البنات هناك والعمهات كمان. يا سلام شو لك زخرت. أها يلا الفنان عادم قاسي مع المسلمين، نقول لكل مسلمين علينا قاعدين بيتابعونا من كارتي قاسي، من شبير بيتابعونا من فرشة ميليزي، انتم معنا اكيد. من كوسري صباح الخير اكيد في ذاتكم وإزال وطني الكريم. يلا

قال حز لهم جرس دول فراس ما دايرين حرس البنات طقن والعيال طحروهم أنينا مع المسلمين نرجع نوقف الفنان آدم قاسي نلقى موسى وده طلع يقول لنا شنو. صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات بالذات القاعدين حاليا في الزراعات برا. الله كل شيء في وقته حلو. وقتنا الخريف على تلقاك فجر مارك كدنتك أو كدنك في كتفك أو قاعد في وقت الزراعة متجبت بيسار ويمين وعلات المشاكل ما فيها ما زي حسا مشكلة بس سبحان الله يحول القاسي الله يحدي الجميع. خلينا نكونوا بيت نسمو كلامنا موسى وضرق الله خلينا خلوا الدواس والفجارة

مستودع طلع كلام عرب واضح كلام في بكانه، فقال له المزارع والبقارة أي واحد محتاج لواحد. كلام جميل، لا شك واحد ما بقدر برا واحد. يلا

عين والبقرة قال خلوا الدواز والفجرة قال سعينا جبرين قول الصحيح للبقارين قال دلقيه أو بقول شنو شيف دي كانتو غابرييل قوم أوري سجيه للمزارعين طوال الفنان شقل المكان وترك ماشينا حناك في السودان يا سلام نقول صباح سعيد لكل الأحبة كل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا أجدي نسمع الفاصل وأنا واصل مع المستمعين أي ياه

أحمد الرياح قال لنا ولا شبح ولا صادفت زيك أوي. قال منك حبيبة. أحمد الرياح خلى المكان للفنان الراحل أحمد بيكوس مع المستمعين. نقول صباح الخير لكل التاكسيمان الحاليين قاعدين بيتابعونا، لكل المزارعين والبقارة الحاليين قاعدين بيتابعونا في مختلف الفرقنا، بالذات معانا من مونغو بيتكين، معانا من بونغور، من داخل جلندين. صباح

أمي أمي أرجوكي سامني أرجوكي سامني أمي ما شفتي مني حلا ما حضرتي لي جنا كلمات لها معاني وكلمات تخلي الواحد يحس بكونه مكان الأمين وده ما يعرفه اللي كان فقد أمه مستحيل الواحد يعرف اللي بعد ما فقد أمه ففي ناس واحدين عيوم قاعدين يجحلوا الأمهات بيشوفهم كأنما شيء فده ما كويس أرجوكم مهما شنو العم هي أم لازم لها الطاعة ولازم لها الله احترام نرجع نسمع شرياز أوي لكل الجران فريدر نقول لكم صباح بونجور السلام عليكم سلمناكم كثير عبد الله توش نقول لك صباح الخير بونجران ها لكل المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا في داخل الكرت من عابنا من داخل شذرة ثلاثة من الدينو قاعدين بيتابعونا من داخل سوق الخلة السوق الكبير نقول لكم صباح الخير 8:05 دقيقة كان تمت 15 نقول لكم باي باي.

أكيد الخنبة ما مرح، قالت أخوني شيفني. يا السلام، كلام جميل. يا السلام، كان الخنبة ده هي خنبة بس ماليش. الكلام ده زمان عيب، لكن هسه بيجي عادي. كثير منهم قاعدين، لكن ماليش. حاولوا حاولوا حاولوا ما عيبها. الخنبة ما مرح. يلا شرياس.

السلام شرياس، ما قصرت والله. قال لا كتل لها الظرف تتاكل كما بتعف، ويكتل لها الجمل اخر شيء كتل لها الفيل. قال اللوم الفيل ده كبير وزغلت فوق الصخير وطردت الفقير، مشكلة. اها يلا اها كل الله مفرتين، نقول لكم صباح الخير. ما تري سنغرو صباح الخير مغرى. هناك ميكايل غرام ميكايل، نقول لك صباح الخير بدون فارس. ما نسيناكم كل العصيان، نقول لكم صباح الخير. أكيد أنت في وقت قريب، يلا قاتي بريباري يلا، وكل الطلبة والطالبات نقول لكم صباح الخير. ها

يا سلام شرياس قال كروا سلبح أني نما المستوين سيمانا صباح الخير لكل أها يلا نقول صباح الخير لكل المستمعين اللي قاعدين يتابعونا.

رغوبراغي دي باتا شرجاس طوالي وداني ناقل عيسى موسى انا دارك بس حلو اكيد شيف الخبر ده كلام جميل اشتير الليله ناقل كل المستمعين والمستمعات اسمع كلام ده كلام عرب واضح كلام حنانه يلا نسمو قول ما نقول

باي كل بداية لحن حياة على مبدم يكمل لكل شيء له عاجل. عرفت دي العشارة بتوصف وكنا المحدد لنا كمل أو انتهى خلال 75 دقيقة قعدنا معكم وبدا سميناكم البلاقات الدعايات نشرة الصباحية مزميلي مطر حسن بن علي وبعد تابعنا لكم البلاقات وسميناكم الأقانيل صباحية. ما بس نقول لكم شكرا كثير على حسن استماعكم حسن متابعتكم لنا لكن خدمنا وخدمكم قدام الألف والبيطان أمام الكونسل المهندس روغوبير أجيتي من في تقديم معكم المايك من إذاعكم الإذاعة الوطنية على شديع علماء دكتور أمبرسون جلال حسين يحيى. لحظة نقلل المايك لزميلي مشاف دوبلوم تولوم غايوس انت كمان جاهز يلا فضل انتو كمان نقول لكم باي باي نهاركم سعيد الله يلمنا في حلقة تانية ونقول لكم متابعة سيدة ما باقي برامجنا الراديو كل زملة بكلام على الدارجة كمان تلقوهم بعدين أشياء.

0: Radio Jumhuriyet Tchad, Jumhuriyet Tchad, min al asima N'Djamena.
1: Ici Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Radio Diffusion Nationale Tchadienne.
2: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
3: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاتير الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كل الناس مرض موجود وعلاج حقا كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل حن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا. الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
4: إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس السالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
3: نعم.
4: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000 ومن سنة 2000 لهدي هسا الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في نظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات سوت قسم هنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكي داك في دردة عندها مكان هنا السيمينارات وكذا 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لهم وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في كات ده كلام ده 2005
3: قبل 21 سنة
4: قبل 21 سنة وكان تنقصنا وكذا داك الموارد البشرية الكافية الخبراء اللي يقدروا ينظموا مش يعني ما الدارة والهميو في الوزارة لا في تخصصات في العلوم
3: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات ايضا
4: بقروا في الجامعات بيخليه فوقت ده ما في خبراء كافيين كان ماسك زمام الامر البروفيسور ابراهيم بوي هسه كان موجود وان كان في المعاش حاليا مدير الجامعه توماي رئيس جامعه توماي فاحنا وقت ده كنا في المدارس يعني في الثانويه فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي يعني في جمعيات وكذا الفدراليات كل أسسوها وكذا بدأ يشتغلوا كفرق وكذا لكن من وكذا الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كات ده سنة 2015 ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية أنا النظام الصحي في كان.
3: نعم شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوق ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله شكراً عشانين وقت بدأنا في سنة 2013 بدأنا أنا خدمه خلاص في فيدراسيون وبعد مين بدأنا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014 بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدأنا خدم في جمعيات والجمعيات أولاً قاعدين ده قالين أتوكل قاد براسه وخلاش بنك جمعيات كتير خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلنا نخط الرئيس وايد ونخدم صاع آخر بمشي لأن لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلت قالين أنا خدم صاع ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقنا خدم إن شاء الله
3: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا.
5: من أسسنا را كان خدمو.
3: في شنو؟
5: في أشاب. كان أدل في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدمو أي وقت دا قاعدين نلوم راسنا كان خدمو واي ما سنة قاعدين نلوم نسو فورماسيون ونسو ياتو اسمه شنو نسو خدمنا ده نخدمه ونمركو برا وقاعدين نخدمه مشلا.
3: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي، الدواء صحيح حاليا الدواء ده قاعد اثنين، واحد قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيله تشربه أو تمسيه في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية. ده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي، قبال الإبر ما تجي، الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسه حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة، وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر، الناس قاعدين بعالجوا بي، الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم، وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو، كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث، وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسه والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او

0: 20 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 0 نف 53. معنا المستمع النور آدم، اتفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك.
0: النور من وين؟
1: النور آدم تكتمان من دجال.
0: أيوة اتفضل.
1: أنا مستر لطيف الماك.
0: نعم.
1: ويعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش الكل نقول حتى مش الله دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبل تونا شغل دواء بس مرة نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرة ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
0: نعم.
1: وثمن ساتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
0: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض.
1: بقول لك بعالج كل الدواء
0: كل الأمراض اللي أنت تعاني منها.
1: ايوه كل الامراض. ايوه بس يعني قال له ما لا اكيد يعني هم قبل يشوفوا يعني راقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قبل يخشون الناس.
0: نعم. شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة. معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تنادونا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 53 94 0 9 53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدوله معترفه بالطب التقليدي واسست اداره خاصه وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزاره عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا وشنو شروط هنا الوزاره عشان انهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقه تقييم او طريقه اعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة وهي أنظمة عالمية أفريقية يعني.
0: نعم.
2: الحاجة الأولى
0: نعم.
2: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات.
0: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج لي نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005 أول كتبوها 2005 احنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018 وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
0: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا لي عشان نقول فلان ده يستحق

0: التصريح وفلان ده ما يستحق. واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة.
1: واحد متخصص بالعالجين الكسر،
0: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست، يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي الشروع منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب اللي عنده طريقة بوم بسولية طقوس وكذا، ما يزول يقدر يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوء منا الأطباء التقليديين.
1: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا أنه شرب دواء، هو يبيع لهم وهم
0: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو بمويلهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكودروجيست في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى، ده كل أعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وعدة تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوعد متخصص في الأمراض الجلدية، وعد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجيجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، وفي مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين واللي عندهم جمعيات تقليدية حاليا انضموا معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف، أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. السلام عليكم سيد يوسف.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
2: عليكم السلام.
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
3: الحمد لله عشان الناس الأسوي راقين بطولهم ده، الناس اللي بو منه لوقت خاتين، عشان دائما نقوله لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب. كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو برضه ده خدمة القايد، كم شغل بيجي كله أنت تيجي تلقى في مكتب. أما لازم ماشي في الشاري وأنت تشيل منه ده ويقول لك ده واحد بيداوي 20 مرة 30 مرة ده خطأ، كم شدر واحد بيداوي 20 مرة ده الله ولا يصير شدر كتير، الله صار شدر كتير عشان أي ما شدر بخدمته، أي ما شدر بخدمته. نعم. عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ما صار ناس يقولوا شنو شارلاتان، الشارلاتان لما شارلات اسمه حكومة مرقة كتك ذاتك يخلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب، أصل نصر كلير ما انتردي للدار، ما يمشي في جامعة، ما يمشي في السوق، ما يمشي بخان موت، ما يمشي في فريق
1: انتردي
3: كله انترنت
1: تقعد بوكانك
3: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مومك. اما انت لقي زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا، خليه يمشي يفتش زول لقاه في مكتب ياخذ مومايا.
0: داير نعقب سعادتك، نعقب الكلام. انا البريزدان. نعم. البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزارة من وزارة الصحة. إني بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أم باكر بيقى ما في دواء دي شلتا كان بيقى أديل كله تلقوين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو الترادي براديسيون ده في قانون هكينا نكاتري تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معانا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألمه في الحياة ده الطبيب التقليدي.
1: نعم إن شاء الله نجي في معت نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم أنتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق.
2: السلام عليكم. معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي. جيجي. مستشار أنا كونفدراسيون ناسيونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجفوا ده نقدر نشاركوا معكم في لان انينا في بكنا انا في سياش انا هنا سنتتي لان مكتب وعممت عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مردانين دراج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف اللي حسا قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الديمنجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض عن السكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم عن إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسين مش الأخينا كلمه لأن ديل الميديسين تراديشنال باسكي أنينا تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهار حقا المهار حقا البقود فوق ده فلابد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لأن بوكان البشيلة أدوية هكا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيند ما مستسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
1: شكرا إن شاء الله نجي لك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساء الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتم المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصوغوا اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 74 54 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا أمين عام على جمعية على الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
4: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
1: عليكم السلام.
4: علينا عندنا مطالبات. نعم. سوينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب بنانا ده.
1: نعم.
4: دونا في مينستر كمان مينستر سوى لنا فورماسيون ومس كل سوى لنا فورماسيون. وساعدونا بالعلم.
1: نعم.
4: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لمرسنا بيجينا جميع وايد ده خلاص شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطونا أنا ده بيجا خيرت شيك من نعم. الأول.
1: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمج تلمه في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه، نادمك لو ودو سولي إلاج أنا برا، ممكن علاج أنا برا ده يلقو في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
0: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب راسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
1: نعم.
0: الأساس منه والرسمي ده التراديب راسي ده يقعد في بكانه، يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تعطي تصريح فتحة قاعد فوق ده يقعد، والمستشفى يعمل لي ريكور، يسوي ريكور يعني ببابية عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سوى الكشوفات بعد ما سوى التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابية حقه يجيبوا بكان الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك، يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب راسيا يجي داخل. في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه والليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكارة. يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب راسيا يجي في المستشفى.
1: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
0: ما أنا جاي لك
1: بكالوريا لكن يقروا في اللي
0: لا أنا جاي ما هو أنا أقول لك عند أوجه كثيرة ده الوجه الأول. الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي
1: ايوه
0: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده VIH عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عند التبركلوز طوال يحولها
1: ده طريقة واحدة حاجة تانية وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات
0: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبافري
1: نعم
0: جاي لك الوجه الثاني أنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا لهم فورماسيون المستشفى والدول كأنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء غي يصنعوا ده الأطباء يعالجوا فوق ده يفتسوا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند إنيتي أنا بروديكسيون أنا فيتو ميديكاما أو اسمه خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتين قاعد بيسوي البريسكريبسيون ده طوالي يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسيا جوهيدة في المستشفى داخل لكن أنت فارماسيا جوهيدة يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيميه كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في في في في الفارماسي فارماسي يحول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
1: نعم.
0: ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه
1: نعم.
0: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني نعم. ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب التقليدي لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بيقروا الميديسين تراديشنال نعم. في الجامعات
1: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورهن الدولة في المجال ده عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل رأيكم فوق شنو وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث تنادونا في نمرة التليفون 61-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-54 طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر وفي خلال الاحتفال سوي شنو
3: شكرا عشان أول المينيستر سنين الفاتو كل المينيستر قاعد يخدمنا أي ما سنة وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي نمشي نعيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التسعة نعيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا أنا سنة نينا مش الديكالي 17 يوم عشان نجوسه في 17 يوم نجوسه عشان ده نودينا لخا 17 يوم في كيلون ايدو ونسولنا فورماسيون كل اخر نشلو الفورماتور من مينستر انتونا نمشي نفورمي جامان هنا ونسو جورني كل مره
1: في جورني الاكتيفيتي ده كله كي بقى شو هو شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو
3: اي ما نسو الاجي نقدر نسو اجي نقدر نسو اسامبلي ونقدر نسو اكسبوزيسيون انا برودوي اجينال ال ال عندنا ده كله نوصفهم الخدمين الاخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاث يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل الجمعيات كله سوات
3: الجمعيات القاعدين كلنا معنا في فيدراسيون
1: نعم
3: آه.
1: شكرا سيد يوسف عندك اضافه في الجانب ده في
2: اليوم الافريقي فعلا انينا في جورني انا ال 31 انا جورني افريكان ده اول الوزاره الصيخه هو اول بيسوي ما اوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزاره ده السنه ده ممكن عند برنامج كثير اختفى له والموضوع ده بقى زياده لان سوينا الاختفال عامه سوى في الوزاره لان انه سي جورني انا الميديسين تراديسيونيل افريكان ده وانينا كوتي هنا انينا الكونفدراسيون ناسيونال هنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي انينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ليوم 6 عندنا الجورني هنا انا انا الميديسين تراديسيونيل انا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في امجمنا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7
1: نعم
2: وده ممكن دارين عندنا انينا عندنا تم انا الفورماسيون هنا سوينا السنه ده تم مهم لان التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان فارماكو فيجيلانت له شغل امبورطان
1: نعم سامع نجرك نشير للمستمع
2: نقول آه
1: معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفه يتفضل
5: الو
1: على نعم يتفضل
5: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا انا
1: اي نعم
5: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جاني واحد الا لازم الوزاره يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي يا جماعه يعني عايزين زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق
1: نعم
5: يعني هسه علينا ناس وايدين ده كله بيت ولو في شو ولا بلا ده ناس ما يعرف شيء ويمشي فوق مكان ويجي لو يداوي ناس يتلفن يمر ده ناس اللي سوف هو شيء كان سوى مراقبة ده يمكن شيء كي يجي للناس اللي يعرفوا ده داوي ناس بيتكلم التقليدي ده يمكن يجاحها إن شاء الله
1: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج ايمن عم واصل السيد
2: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دان بوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المردان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مردان جابس بقوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مردان ده بس نعم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى
1: نعم.
2: عشان ما تقوم الدوام أورو تانتي
1: نعم شكرا طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في في الاسوسياسيون هنا كنا من الاوبجيكتيف حقوق في ريشيرش في الميديسين تراديشنال
4: عندنا ريشيرش
1: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين؟
4: ادينا قاعد نسوي ريشيرش كل اكثر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده
1: نعم
4: يجوا لي سو تيز انا ده يجوا لنا انينا نودهم كدادي نعاونهم لي نوصفهم اي دواء ده زيده زيده زيده وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز انا كان سو تيز انا قريب اليوم هسه ناس المرقوا نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وحاجه دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لسكي انينا يكملوا ريشيرش انا وما ما يندكي انينا في في في ريشيرش السودا عشان انينا اونم
1: يعني نورمالي ما انانو جيت انت اي نانو انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
4: قاعد بيسيتي ما قاعد سيتي وسمنا ده يا ابو ماي
1: او حتى يرميرسيوكو مثلا
4: ريميرسيو ما كل ما في
1: كل الناس الباسي بيكو
4: كل الناس الباسي
1: دون خليه سمو عديل مرة آخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتها في الشارع انت شيل منا شيء معلومة ده بعدين تسيتي هي عشان من حقها هي
4: ايوة هذا الدورنا منه
1: نعم شكرا سيد آدم تالا مستمعين العزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي ده الكل معنا في داخل الاستوديو انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف هذه أنتوا كوزارة
0: والله كوزارة شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق إن شاء الله لأننا بدأنا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس المركز ده هو معهد سانتر دي ريشيرش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال او اي دواء طب انا طب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على امكانيات الدوله ويتوقف على الناحيه الماديه للدوله بكل صراحه فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسوي لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس الساينتفيك مع وزارة التعليم العالي ما تردي براتيسيين هم بيقيموا يا تو بلقى فيرمي يا تو ما بلقى فيرمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في الميدان ده كله سهل، بس اصعب شيء ده المركز، مركز النبوس ما في، لو ما افكر ما في صعب جدا، والا فعلينا العياده الاساسيه كلها سويناها. يعني كتبنا النصوص وسوينا اداره، وحاليا كمان الشيء السائد ان الكولابوراسيون انا وزاره الصحه مع الاطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا.
1: نعم.
0: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، ده كلام ده 3 سنين هسه. كل شهر ده الوزاره تجتمع مع كل الجمعيات، انا الطب التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحيه الموجوده اللي يمكن وزاره تقدر تشاركهم، يقدروا يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعيه، انا الاوبئه مثلا الناس قاعدين في الكوليرا وكذا يعني.
1: مستمعينا العزيزين، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه الجاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للعونما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشات الدواء. الزمان الناس قاعدين بيعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشات شروك، كيف الناس اللي قاعدين بيعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله، يقدروا يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من عباس، تفضل. يوسف محمد
6: من عباس،
1: ايوه تفضل.
6: الله يبارك فيك. نقول كيه؟
1: نعم.
6: مثلا يعني الطب الاهل ده مثلا في عباس هنا ده ما عندكم مهل يعني سيتو دماله،
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في عبشي؟
6: ها ما هي في عبشي ده ما عندنا.
1: نعم. وعندك سؤال آخر؟
6: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده.
1: نعم.
6: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقلم. نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
6: سلام سلام.
2: أخينا
1: يوسف محمد،
2: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا. هناك في عبشة أنت ما سأل، بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هرام هناك، مثلا السينتيتي عنده ريبريزنتان حقا في عبشة، والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم، أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسلم معنا. وبالنسبه لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبنتو ناس داوى مر، دا ممكن داوى المر اللي انت قاعد تشيله ده ممكن بمرض الوينو، لان هو الشدر ده بيجي ده كتير كله ما مر، بس لكن انينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج، يعني في الكميه اللي بصبوا لي داوى النادم مردان ده داوى. نعم. الكميه ده.
1: شكرا. نشير مستمع اخر ايضا من عبشه، فيصل حسن من كمينه من عبشه. فيصل المستمع.
7: نعم.
1: ايوه تفضل.
7: يعني بالنسبه لي انا ده الو.
1: نعم واصل قال نسمعك.
7: نعم بالنسبه لي انا ده نازل يمشي يشتروا الدواء بره ده قالوا الناس الخلطانين وقيت نادم دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضه مرضك عسلا، يعني الدكتور جه مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في. يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية، أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق، يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بودر منك، يعني حصل كثير من الناس يقولوا يعني انا يال ما لقيناه الدواء اننا تقريبا 5 سنين تقريبا ما لقيته وشنو.
1: يعني انت في هناك ده الناس ما يمشوا في الاطباء التقليديين نهائي الا يمشوا للدكاتره في الابطانه؟
7: يعني في جزانا الا يمشي في الدكاتره، يعني تمشي الدكتور ده يسولك كاشف اي مرض عندك وبوريك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من اي.
1: وقبل الدكاتره الحاسه حاليا بخل قالوا بيوت ده معهم كل زمان كان الناس قاعدين بيعالجوا. بعالجوا بشنو كان؟
7: بعالج ده ما حصل في الناس وايدين، يعني خاصة إلا حصل أنا كان بالنسبة لي أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
1: كويس.
7: تمشي تلقى زول وايد ما قاري ان ده دواء قد في حراره قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفري كله ما حراره ده داخل الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
1: نعم شكرا شكرا. نشيل مستمع اخر اخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. ايوه في مستمع اخر في محمد علي تفضل.
8: يعني الاستاذ يعني انا اسف للازعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس من تنسقيه كثير ولكن حتى حاليا ان شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى انا الطب التقليدي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشر انا انجمعنا ده
1: نعم
8: ويعني حتى حاليا ده الطب التقليدي الناس القي مارس الطب التقليدي اللي من مكان هنا ودول كل الكيكات دول مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
8: الوزارة كلها تراقب المواد أنا وحالات كتير إيه في الجهاز أصلاً نفس اللي يشتكي يوران ده وده مود دول فيه كان إنت يعني كان الوزارة كان صارت مراقبة قاعدة إنت تام مشيت قد شيلة ده وكل بس أنا يعني ده البقراج قد شيلة شن ده إنه مكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة.
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشيل للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. كلمتك الأخيرة.
4: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد يتطور شيء. الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسه نشيفه في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير
1: نعم
4: بفورماسيون وبتان شغل الشيء كزاد لنا علينا هسا سوى لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دسات في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 par pair par 2023 da asabiga yarfuna ke al medicine traditionnelle da gaide fil eh hukumat arfa khalas.
1: شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. كلمتك الاخيره.
2: كلمه هنا الاخير انينا سنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سي ان تي تي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابزانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان دابز ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديان بار اكزامبل انينا تشاديان ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشي نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشي يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية عامة في البلد.
1: شكرا سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
3: نعم شكرا كثير اي اندورا حكومه كلمه بايا منينا قالي بيساعدنا بنساعدا وفورمي حقنا وينتينا سيفونسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان فورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما دي دور سيفونسيون يدور ليغ يدور دون عشان عندك علم ويدور له شغل عشان تقدم العلم اللي عندك في راسك ده. ده شغل من دور الحكومه خلي ما باي مننا وانينا استنى عشان غانا خدمو في كيلو وغانسو اتو ال 24 اتو جورنال افريكان دو لا ميديسين ترادشنال وكل ممبرنا فيدراسيون خلي يمشوا في كيلو يوم 17 يمشوا نعيدوا سوا نسوا الفورماسيون نسوا اجي ونسوا اتو اسمه شنو الجورنال افريكان دو لا ميديسين ترادشنال.
1: نعم شكرا سيد دكتور سعيد أبو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
0: شكرا. عندي ثلاثة رسائل.
1: نعم.
0: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين والثانية للمواطنين. الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير. الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين المبلين ده ممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل أوردوناز يكتب ولا بليونتيت اكزامي يقول امشي دكتور خليه يصير كشف ده ما خدمه انا خليه ما يسوي حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل خليه ما يشيل بليونتيت اكزامي يكتبه كي امشي دكتور يصير كشف ما يبرسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء مكانه معروف. الرساله الثانيه للمواطنين خليه يعمل حسابهم اي زول جاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا اي نادي جاي يلف في شاري يساوق ده ما يبو منه يبو من زول مكان معروف. الرساله الاخيره للجهات العليا وعلى راسها راس الدوله المارشال محمد بن زيد حفظه الله واطال الله في عمره. ما عندنا مركز مركز انا بس الطبيب الطب التقليدي ده تانكي سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره. خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر دي رشاش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حان التقييم مركز وطني للبحوث حان التقييم النباتات الطبيعية.
1: شكرا جزيلا.
0: نشكركم
1: على جزيلا دكتور سعيد أبو بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف عدي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

ديما هنا الاخلاق تان ما تان ما في في في قمنا فينا غدا قصه مسام جيدي ان فغاهم دي مغا كاف كاني غينا مي لو زين غي لنا منا هو هن تان غاني كان لغان في توت نا كيا في توت كان قال في لوب نا لوب كان يرفع يدير بسماي بسدني ولاد لاب ما يت بسدني تريد دوني غين مغلو غين لغين مينستير في دكتوره غين كما تشلوم دغين غفرمول في جامينا غين مغلو كامي في لقنا دغات كاني كانت غين توفتمول دا غين تامول ما دا في توفتمول في مينستير في دكتوره غين شديا لا دكتور ترالدا جوزيفين غين في تونا دغين من غير اولوب ماليا شمالي تغمول بشمالينا غيتي تو دانسي فادا غين على فوقونو غين لين توم دول ديجا على غين كده ده تدو فتقولون فتجة غين نامي لب نام غين كده انتي استنالي دون بس ما يك بس تني ولا تلاقي هي تبص تري دوني غين ناي تفتمو على دكتور ترال ده غين نادا على واسم في تونا ده غين نسي ما دو لب ما لين نم قفي غين على غين بس تقول ده نقول ده لقنا فتقول غين بس ما فوقونو غين لب تو ويتا مارون تو دجينا أو أفت لبارة في نهاية كاتران دان نونقاف كيني كين كين كهي فرمول في جمين داني كين انفرالا كين ما فرما جيونا كين كهي فرمول في جمينا أو كين من كوميساريا ما نقول ما نقعد فاكيبنا كين كما تبا كين لا كين تفيتو دا فيتو كين شوك تديسو لو كي فل في بزونا كين يالنا دما كين كي منستير في شئدا في نغدا كين كدي فوقن في منستير في دكتور كو أين ما قلوا كمي فول بزوم جاي يعني ما كان لهم جاي وين تركتر من قال في بوليسنا إن سمعوا مالا جنرال تقو ديكو ما يدي قاينا مي مالفوني في تونا ديكو قاينا ما كاي فول في بزونا قاينا مدالا فول في بزونا قاين من كنت ملقو سمسا كاي سيتي تونا غشلنا ستوان مويا قاين لغالي شو سبسو تان دي إيقار بسو جاي قاسنا في توت تي توت كان تغي تغين قاني قاين جوبي قاين مي سومنا سومسا لقينا فول بوزوس يعني كان كنت مولو بو ناك هو كيف ادو هو خيل برا في نغت ما غد كان تن كان جوب دون مي حمزه خاين انا مي كاتو لونغو كا كي تشاونو لتيغلوني مي فاما

0: السلام عليكم. ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي ساعة رانيك عرى دي شات استيطر غينة دقيقة دقيقة ما دو كولابارت اندانا كي جي دانان كي جي كاما دي مرندرا تكنيسيين غريدية سانفل چكان شكر ترب آن دي مرندرو كار كابين تكنيك دا چنان اگي دير غوبر مره استاجر ما چكي كار ميكرو دان آن نو كي جنان كار سال محمد سال ساقا كي اگي دير غوبر غريدير دون ناك جندير مالا بار فاتر غار اگي دير غوبر
1: Abdul Terga, mana marah kalau nengah?

0: شكرا دقري تروخ راديو تشاد, شكرا اغيدي ريغوبير, شكرا روكاجي فريدريك مالكات فلورنس ديو تونغال كابين تكنيك تي مخصاصو دغي غسلي رول كافي كمونتي جي ترونيا رو خميسي روموتو نافروفوين بار دبريو تسيري كار ماشيني دلتاغا جاميناني مالاما دي تونيا سيمينير سيمينير وطنية ان توئية دي تونيا إسو ان بار دبريو تسيريني تانيغال اوتيل اوتيل راديسون بلو دي سيريو دي كروريو تسيريو نابنين قال اوتيل راديسون بلو مالا مند تيل ني سيمينار هدف جندلا عشان كترن توئيا دي شركات غني امنغ دي تري ارغون غود نابي واحترام دي اوتو قال عالم تني وفوك دي انو كل خون كاسنغ نمتكا اورون دوغي عشان دولي تشات اكاد كدوغي مون ناف ماشين دي اداخني ان بار دوبريو تسين ماش par dubrio tsiri kar machine directrice générale in wakalande in normalisation de teline nezile ousmane elimey elle amne in kasne lazim digengernya ou fuk de outne ngal afi indiginti masail gende tujar bubunge nen yani force muhim tijanib in ministre in tijarine ministre in tijarine gibulo fanga ماتي اللي لازم غاردي ايلينين ديغدي مؤسسين دي ارغن كل خو كاسين ايتوير كونسوماتور غني ماتغري عشان ترنجود كنابني كباون قال كل خو جاس دي تيلينين ان لابوراتوار انتزيم دي كنوغدي كاين دوغي كل خو كاسين مينستر غيبلو فانغا ماتي le nizam de tarangin dala nizam afie wo amnin de uto ngal tarang afrique tene de tonya africaine zilkaf tunu taga souk in alam de in tarnang afrique fursen de in kolko chat gende yakotri tar kolko nizam gende uto yakko elet dar kuy gene yakko kotar anya ministre gibulo fanga mache eli shirkat gende en chadien gne rikawdala okon jout kolo ti janib ino ele dar kuy gende trita taran kolko ge kolko kas ngenen en chat kaw ok godortene ke tarnya el rek ministre ele forsende ngi dala lazim chat ke tar anya de toñu mat en chat yani kolko in amni o in sikhnen lazim yani ngal alam tan ngerinya ministre in nange in sakane mohammed aslek halata tri taba khlawnine kam shimal in baladati muntaga utu biltinti ngal geger de internang wat di fira ministre badeti achan commanda muntu mukhtalif in masail gende utune utunde tene achan mashakil in ardenen yaba hadar khade doge o wasakhru kolo مشاكل ان اردنن لازم يعني غاردي ديغن ري اونغون نان برين ني نن اونغ اورغدا وتري سبب مشاكل با كاير غي عشان يعني كل روك غال وخد داننتي وغال فكر داننتي ورش فيني دي ترانيا ان بلان ان نابا دي تيل نين بار دوبريو تسيري كار ماشيني ان بار دوبريو تسيري كار سيرني مينستري ان دابتورغني badaqta ga barwa njamenani malama de tarangin dala secrétaire général in wazaren de dapteur gne dapteur konya toralta nujutolum josephine le akatka le jamangde okon guduru okon fikri shan de nabgunde tije kuygne nabran king finenen lazim barnamij de teline in bar duburyo tsuri kar machine bar duburyo tsuri kar siline akat ko doge daptor ko nya toralta no jitolum josephine nung secretary general in wazaran de in daptor gne ndam matka o shawar khani shawar ndala ashan ndokon takdim takdim de in nabran de kaba ngal naf machine de in bar duburyo tsuri kar machine o lazim kol khong ngeer nya o fursende onyen dala kana bun doge rasmiyan tanu hadaf inu arannen hadaf inu kana bun fine o nab ka badana ngal nab ngal qusinde in bar duburyo tsuri kar machine malama fine in comme serie centrale numero ngim fine in jamenene أخو كادر جتاعا ملما دل تاعا كلو رسميا إن توئيا توئين دلا يعني إن دن مس آرند إن دنيا عشان كساعد كن دوجي إمّن ده قصر خرج مس تجود إن وزارند إن أمنني إن أمنني أو كنتو وزارند إن دابتورغني إن أفسيكوزني ديركتور جنرال إن بوليس جنرال توغو jigo maide yabu de ras ko mala munde inu kindu musse ashan ke saat ke shab ganti shab gande ndokum musse akat ke doge directeur tugu jigo maide ele sekhnde imnga teranya ashan kinden musnen yani garnen dana o fikr dana o ashan ke saat ken imnga de mardana ne waldala debroñ mustene ashan ke ba kindini ni moko sa son de gege sikar moto ngale studio en radio chaden en nashar zain troñ ne en ro khamise ro moto na frofo en bar duburyo suri kar machine de jang nashar dala dubelem telem goy sudag rax singi dong singi ronde se o monse Umar Idrissa Umar
1: El bal wadu jar yu nang da gal mel dal bang wa ye man do yo dil baga baga mel dal man mala bal da mal dar mam dul ja ye wa ye ke yo ke ket mel bagar nin nu mamul ko mamalo dar mamdul jaye waye ke yoga ket mene bagar ninne gudi nom kar ya wo gudi ya wo man mor kai ba waye mana mano inda bage yoskar ngal min min damal dar mamul ko ma waye ke yoga ket mene bagar ninne gudi chorwa jaya bo wat jarnya no no aje mana mano dada beke yo kor el nang ma do nge darne du jage yo kor ne waje mana mano dada bekar nin mukti

0: கிலோ பராட்டா பிரிவிரிவா
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام من راديو جاك في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالجوا بيا كثير من الأمراض ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيديجي جان ديديه واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مسيا أمبيجي تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ثيرابي ده شنو؟
2: كينيزي ثيرابي ده الناس الجاي مشوله ناس مشيل إنهم مردنا أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدروا يشلو إيدن ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سو ولا أين دول الويلدو ما يقدر يروق أجيل للناس سواء أكسيدان من أوبرة لومدا كلو غني ماسي أو غني سلا مشيلا ريجيكاسيون لي كدر يروق يقعد أفي
1: علاج الطبيعي لسه أنت جاي تسيده إسكي مردانين دول جاي يمشوا في أوبيتال قبل دكتور جاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديرك من بيت كي يقوموا يجليك
2: ريجيكاسيون دا مشيل نادم المردان لي إيردا يمشوا لي دكتور الجاي سي كين منا إيردا لي يشفى كدر لي دواء لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غنسولم دوا
1: دوا لنتو كاي تسودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكاي تسود كيف
2: دوا غنسولم دا البي مساج كله غاي غنسولم دا مش ريديكاس نادم الرجل نوبوجا وغاي خاف لي يروق فوغا ولا يشيل كومام دا اني نغا نانتو لو غودرا دا اني نا بي فرانسي غول ايزرسيس غاي شوكول كاتير غاي ونسوما او باكان الميشيل ايريت ما اندا دا اني نا اباراي غايدين غاي نكوتولو ني جابوتو ميشي اير دا غاي نوم او غاي نغاي مال ايريدا كتر ايريدا خلاص غاي خادم قبل نسولو مساج ايزرسيس قلي يبقى اجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
1: العلاج الطبيعي دا كان انت صوتو Est-ce qu'il y a un rôle qui est pour le patient?
2: Parce que je suis un corps normal. Je suis un corps normal. Je suis un corps AVC. Je suis un français. Je suis un corps qui est un corps hémiplégique. Je suis un corps qui est un corps matke. Je suis un corps qui exercice gagne sous mao mobilisation quartier de renforcement dans tout le goudra iruk bakan waidin tishiva na de iruk adil mais les finaf sa de ya fakata bakan ko tal waida mainda goudra michila waida
1: yes sir
2: da kulufi nadum al michila rijila nau kasar ok c'est une opération anina c'est alors rééducation da uda le nadum tishiva ga iruk adil mais finaf sa ya fakata maga iruk adil lakin mani goul le fi bakana ni kalum ni c'est le renforcement dal jusqu'à que yalka goudra Michel sawa sawa gobul nukalulu
1: al rédication al gati seile patient mardaninda seilum science kam
2: patient wadinda ishirin science kulo ituma ashara science kulo ituma ashara ramsa kulo ituma wadinda michel le avc da yamshu geribe 3 4 5 mois même iti shifara gerib sanawai
1: sanawai kulo
2: sanawai kulo nsulu rédication ma masai c'est ma shokol katir wara ka ganise achan anina nanas katir na ishufu michel ganise masai mais ma masai ganise kulo michel alum tishila narme infirmiera itnad magai taninas be ibriti nadi le infirmier c'est lakin nas mai arfu bakai nadi kadar anina ranse masai lakin min da kala ma masaj masai dan michi traitement shokol katir ganise minas kaidin yala dal ma yakdar indum zugma dol nas al fir animation dol ko katir ganisi
1: ayesay
2: lakin al dabas ken dora nuruko
1: inti asa domaine hanagda specialist lena sportif bas wala inti kulul patient da fi bakanak sawa
2: kadar namjin se specialité ana sport da seta al kayur le michile generic da seta sana arba min sana arba da kamal teraga na khadam minas fi clinique fi hopital min wara qabl batan mashe seta sana arba da kuluda seta sana tamani le sana de formation al nas kulu ke gay nsulum dawa lakin specialité na sport da ba fi darna da premier fi chat kamal tajit ankun san algayuja akarin yejum
1: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yagdari sai khidmana ilaji tabi'i
2: da ma gara da da ba sa asake ci shifa katrinda ti rezo sosio da lakin ma ni gul shokol nas gai sida hawan lakin sal de ma sai katin ci shivale a windol gai sai publicite shinu shinu da
1: c'est vrai
2: le nadum ke tu durati lami sada ile ci shila nadum al sawagrai
1: sai
2: yarfa irit yarfa udma yarfa chocolat kulu
1: da ma specialist
2: ya specialité da yarfa gobul ise chocolat ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati lamisa mishi nadim hipertanju da bakan waidinda ma tilamisa tilamisa da sabas tensionan igum nas waidinda tilamisa bas khalati sifara to sukaranan da yimonte to shokol katir ke fi kote al positif kote al negatif le massage waidinda lakin shokol nas gani se gani sifara le fi jilda bojak da ne mainda problema kara da ajil amjise lakin indi ku problem na ile tans fi speciality da ajil
1: o nishifa bakan waidinda nas waidinda uman ma mardanin o idori yamshu isu massage da eske ma inda lom risk do le yom akhar
2: da atil le jildagda min alyom enti takhadim sur place ka tire dans chocolat il est tamshi tu sais massage da le dam al fi jildagda iruk atil
1: aywa
2: le min bakan irdanagda kulu sensibilité nagda yamshi atil le bakan waidin anina ni urut tension musculaire il se fi jilda mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga atil chocolat atil massage da tamshi tu sais da au moins semaine da tu sais atinen par semaine ya bgalik adin
1: tagdar tourina indak kam sana inti gay takhadim fi domaine hana ilaj atabi'i da
2: men ko masala de 2012 a 2013 ana khalas gaydin fi hopital gay na khar min nas mardanin khalas
1: okay tagdar tourina shunu al khallak inti tamshi tabqa specialist yana domaine al da
2: min awal ana kinesiotherapeute simple gani shifa o ana gani rida sport katir Ogay fi internet gay narukul ni shifa eske nas dola kid mi anam o aginada sawa min dana shifta da masawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gubul tamshi batan ci akar ana arba daba shifta ke da halla ana khalas min salta occasion occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalni daba sana mashi sita
1: merci jean dédié tagdar tourina objectif ana kinesité rapide
2: le asake gal domaine ana sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar ma yalgo blessure gay ni shufulum kadar min blessure gay kulu ni sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kay yejuru waya yal bal wala se chocolat le sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydina se chocolat ma se kadar yalga gudra nam da se sport ajil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
1: d'accord est-ce que la sport da ou inda importance fi corps hana nadu
2: aye le importance ana kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer cadre nas dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani préparer lom gubal le compétition et min le uman kamulukulu khalas min barudda bata neji ni sulum dawajin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel bojadul be côté nous nous da
1: aye
2: anina gani sulum ke
1: d'accord yom waidin da nasga yugulu michel la ilaj atabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
2: ناس كثيرين غاي يشوفوا اسك في ريزو سوسيو دا كثيرا يشتشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولانا اويندول مانا رجال لكن اومان دا بفرنسي يقولوا ماسر مش نادم تجي تنوم يسيلك ماسا يتوغم تامجو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا كاي نخاد مي نيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anaga na khatma don agina na spécialité à part lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga awin fuga tabge rajil fuga mishi jene kola ulati shiba la
3: rajil
2: fi rujal kul gaidin mara kul fi da mishi sawa sawa agina da bas
3: inti yoma la mashet fi domain hana kinesiotherapy da ahala ke mishi hajo shunu wala huma ma zilo wala ke mashet fi domain alda
2: awala min sahar da kebir min sit na chat
3: ah kebir fi jenu
2: ay hala donc indika ka nenda gai seile nasla tradisyona magai masile nasa oe hi magai shifa do anamin sakar ga na doni ga solution kol ke galda seile ke bidin na sabafi din sabbe alme keke kakani da umat o shokola u khalali ana zata ke manarfa kada u khalali alas min umada ana gana shiba kan bal wala gani ruk wala aksidan wala shokol wa ke fi karcia gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal marko la shinu sa fo para ana nijel nyadila o khalas nazda saibi do la kai uriga la kin mi dana kakadul mana yala la gai urni kalam
3: ma adil
2: wa ana khaleta o min wara iya ni dana doni khalas wo renga la kakana da kalak da ileti se mati se da mai kun khalas min dara na kan si o min wara likta ba kanina man wara ni ga amshi agir ana nasar do la khalas amshi agir
3: aha ateri la specialiste ana da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marawai
2: ona skulu ke fi famida halulum o saibi do la awal ko asa man gaidin na min kanegri da man ga rasulalle message encouragement
3: kai ومع الاول
2: اوروغل با شغل ده ما عديل شكرا يا لا ده اكمل خلاص دونك ومن ناغا ورني لي ومن داكل ابا نام داكلو اسا ومن شايبو خلاص بين دولوم بيجي لي في كلينيك كان سلوم داوا دون اسا ناس في كارسيان اندولا كلو كده حلولوم
3: حلولوم ناس الاول حجرو ميتيه ده ومن بس اسا بيجي لهم حلو
2: اي ده بس
3: ميرسي ميسيو جان ديديه اسكي عندك امكانيات مش القدره كي لا تقدر خدمتك ده أجل
2: ماتريل لا من قال لهم شو نقري ده اش اسبيسياليتي ده يدور شغل وايدين نميش راسامبلما ده انو مرينيو برا برا انا قنم شو في دار كتير ومن نام شا كورس الاندي ده قاني بيا باري ده واي تنين واي تنين اصلا اندي ما فضلي ولي اصلا نقاي ده لين دورا قد الناس الاندو موين يدور يدلي ده i contacter le yo yagdar idili kadar fadale girin durani fuka kabinyane personnel alasara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinic sawana mursal me lakin anina lisa mafakita don dakuda problem ani alasara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin da kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
3: nitmanna talga al imkaniyat al kafiya wa taftah al عيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيو جان دي دي شاك ترافاي كان نادو مقاي السيدة عند الديفكولتي في ترافاي هناك انتنا شنو الديفكولتي اللي جيت فوقها
2: ليه الديفكولتي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين دا خلاص فتار راسهم قبل جيبو أول أورتو ناس المشي عند AVC AVC دا مرضاني في راس دا إلي قدر يجيبو لهم في أوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني أني النجي nantulum naz la kudra kadari gum yurugda nas wadin gul idena nanas yurugu mardaninda yagoti bet laji idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarje na utirge buli jubulna da anina gai bujena katir uda problem ani alwa mule kadarle nas algai se sport michel gayala bu bal wala shunu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nabas avenir anam
3: sai
2: kali ye jilena fi hopital ni shufu shokola maragda ni selom dawa kara rijilda yago fi baka
4: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة انجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 هنا داخل مباني أنما. من القسم العربي براديو تشاد أحييكم وأقدم لكم عرض فقرات برامجنا لمسية اليوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري، الموافق 3 سبتمبر لعام 2026. المستمعون الكرام، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك سنأتيكم بفاصل غنائي مع الفنان الراحل أحمد بكوس. المستمعين الأفاضل، وعند تمام 6:28 وهو موعد برنامجكم والذي يتناول أهمية الصحة في المجتمع. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني المهندس دوب صديق رجنا فيديل. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني وأنا معه. وإلى حضراتكم الأرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعين الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. انعقد ظهر اليوم مجلس وزراء عادي تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث تداول المجلس مشروعي قانون، الأول يتعلق بوزارة البترول والمناجم والجيولوجيا وهو القانون البترولي، بينما مشروع القانون الثاني هو قانون العمل والذي عرضته وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي. محضر المجلس تجدونه في نشراتنا اللاحقة. قدم صباح اليوم السفير الروسي الجديد لدى البلاد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتأييد النائب الخارجي الدكتور عبد الله صابر فضل، خلال مقابلة تم فيها أيضا تطرق إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. عبد الكريم عبد الله هنو.
2: يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. في خلال المقابلة استعرض الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وروسيا الفيدرالية في مختلف المجالات ذات اهتمام مشترك. عقب خروجه من المقابلة، سفير روسيا الفيدرالية لدى تشاد ماكسيم ديليان تحدث للصحافة عن متانة العلاقات في مجال الدفاع والأمن والتعليم العالي، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع تشاد، خاصة في مجال الطاقة، الأمن الغذائي، التعدين والتكنولوجيا الحديثة. كما بحث الطرفان أيضا التحضيرات الجارية لعقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة في المجال الاقتصادي والعسكري، وإضافة للمنح الدراسية للطلاب التشاديين من أجل الدراسة في الجامعات الروسية. للتذكير، تعيين سفير روسيا الفيدرالية الجديد لدى البلاد باعتباره محطة دبلوماسية جديدة في مسار العلاقات بين أنجمينا وموسكو، وتدخل ضمن اهتمام المتزايد من البلدين بتوسيع التعاون السياسي الاقتصادي والدبلوماسي ينصب في مصلحة الشعبين الروسي والتشادي.
1: غادر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، غادر العاصمة نجمينا متوجها إلى لشبونة بالبرتغال للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي التاسع حول صحة الواحدة، والذي يعقد خلال الفترة من الرابع إلى السابع من سبتمبر الحالي. وخلال المؤتمر يشارك وزير الثروة الحيوانية في الطاولة المستديرة التي تكون بعنوان من الاستجابة إلى الوقاية، التمويل والشراكات من أجل أثر مستدام لنهج صحة الواحدة. وتمثل هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على تجربة تشاد في مجال أنظمة تربية حيوانية قادرة على الصمود والوقاية من المخاطر الصحية وتعزيز التعاون الإقليمي عند تقاطع صحة الإنسان والحيوان والبيئة. نظمت أمس وزارة المياه والطاقة ورشة عمل للتحقق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. جرت المناسبة بمقر لجنة حوض بحيرة تشاد ترأستها المديرة العامة للموارد المائية نعمات حامد عبد الله.
3: في إطار التعزيز المؤسسي، أجرت شركة الاستشارات ليتس تيست دراسة تشخيصية للمختبر الوطني للمياه لتقييم قدراته وتحديد معوقاته وطرق تنميته. على أساس هذه الدراسة تم وضع خطة لتطوير المختبر تتضمن أفكار وإجراءات توجيهية من أجل تعزيز قدراته بشكل مستدام. وعلى هذا الأساس نظمت وزارة المياه والطاقة ورشة عمل للتحقق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. هدف من الورشة الخروج بوثيقة توافقية تكون مرجعا لتعزيز قدرات المختبر الوطني للمياه وتحسين أدائه خلال المرحلة القادمة. وخلال الكلمة الترحيبية أكدت المديرة العامة للمختبر عائشة طه سجدي أن المؤسسة تلعب دورا استراتيجيا في متابعة ومراقبة جودة المياه، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني وتغيير المناخ، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة ستسهم في تنظيم العمل وتحديث المؤسسة. من جانبها أعلنت المديرة العامة للموارد المائية فاطمة حسن عبد الكريم ممثلة للأمين العام لوزارة المياه والطاقة افتتاح أعمال الورشة، وأوضحت أن الحكومة تولي أولوية للإدارة المستدامة للموارد المائية، وأن المختبر يمثل أداة أساسية لدعم القرار وحماية الصحة العامة، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مؤسسات قوية وفاعلة، مثمنة بذلك جهود ودعم التعاون السويسري المتواصل لقطاع المياه في جد، داعية المديرة خلال حديثها المشاركين إلى تقديم ملاحظات موضوعية للخروج بتوصيات واقعية، لأن نجاح هذه الورشة سيحدد مدى فعالية العمل المؤسسي مستقبلا، وتندرج هذه الخطة ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفق رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو، التي تهدف إلى بناء جاد قادر على الصمود وتجعل من الإدارة المستدامة للمياه ركيزة أساسية للتنمية.
1: عقدت وكالة البلدية للأشغال الكبرى أمس مجلس إدارتها الثاني، والذي تم فيه وضع إطار واضح لتنظيم الموارد البشرية داخل الوكالة ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير عملها. ترأس أعمال المجلس رئيس مجلس الإدارة سنوسي حسن عبد الله عمدة مدينة أنجمينة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: شكلت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة البلدية للأشغال الكبرى التابعة للبلدية المركزية مناسبة لمناقشة عدد من الملفات، من بينها اعتماد تعديل شعار الوكالة ومراجعة نظامها الأساسي للموظفين، مع التركيز على تصنيف المهندسين وتحديد موظفي الحاسوب والدعم الفني، إلى جانب برنامج العمل والميزانية الأولية للوكالة لبدء نشاطها. رئيس مجلس إدارة الوكالة من ناحية أخرى عمدة مدينة جمينة السنوسي حسن عبد الله أوضح عن محور انعقاد هذا الاجتماع.
5: كونسيل حسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا أولا بأولا البيفي عن الكونسيل فات، وبعدنا حجوا في برنامج عن الأجانس في بيجي حقه والدوكيما المهم لأجانس يخدم فوق.
4: والجدير بالذكر أن وكالة البلدية للأشغال الكبرى أنشئت بموجب القرار رقم 19 الصادر عن مجلس بلدية جمينة في 17 سبتمبر 2025، وتتمثل مهمتها الأساسية كونها بمثابة زراع تنفيذي للبلدية المركزية، بما يعزز قدراتها في مجالات الهندسة والتخطيط وإعداد المشاريع.
1: يواصل المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي لقاءاته التعرفية مع المسؤولين بالمنطقة، حيث التقى بمناديب الوزارات ومسؤولي المؤسسات الحكومية في الولاية. الحسين النور يوسف.
6: خلال اللقاء أوضح المندوب العام للحكومة أن الجميع خلال مباشرتهم لمهامهم مطالبون بتوحيد الرعى والجهود من أجل تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية والتقدم في الولاية. ودعا أحمد شواروزي جميع المسؤولين إلى التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف وخدمة مصالح المواطنين. من جانبه شكر رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواروزي على هذه الرؤية الواضحة التي تسعى إلى تحقيق التنمية والتقدم في المنطقة، وأكد بدوره أن الالتزام بالضوابط والقواعد الإدارية يمثل السبيل الأمثل لتحقيق مختلف الأهداف والتطلعات المنشودة. وأقب استماعهم إلى مختلف التوجيهات أكد مندوبو الوزارات بالولاية استعدادهم لتعزيز العمل المشترك والالتزام بالقواعد الأساسية للعمل الإداري، كما انتهزوا هذه المناسبة لعرض جملة من المطالب والاحتياجات على المندوب العام للحكومة بهدف تيسير العمل الميداني وتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف. وفي ختام اللقاء أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلامات أنه سيظل إلى جانب مختلف المسؤولين والعمل معهم على تذليل الصعاب والعقبات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وخدمة الولاية. أم التيمان الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: 40 شاب وشابة من مختلف الكنائس البروتستانية بالعاصمة أنجمينة يجلسون في المخيم الشبابي الثالث الذي تنظمه الكنيسة الباتستية رقم 1 بحي مرسال. حسن موسى حسين.
7: في إطار دعم الشباب المسيحي وتعزيز قدراتهم المعرفية بالديانة المسيحية، لهذا الصدد نظمت الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال المخيم الشبابي نسخة الثالثة لعام 2026، والذي ضم أكثر من 40 شابا وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة إنجمينة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب، وكذا خلق فرص للتعارف والتبادل والتكوين وترسيق روح الأخوة والتعاون وتنمية المواهب والقدرات، حيث ضم البرنامج المقدم تعليم الديانة المسيحية وجلسات نقاش وحوار حول مواضيع متنوعة وورش تدريبية، إلى جانب مسابقات وألعاب رياضية وترفيهية. ولدى إطلاقه لأعمال المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيس القس مجرى بيافيت، قال إن المخيم يمثل فرصة للتجديد الروح وتكوين بناء روح الأخوة، داعيا الشباب إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من الأنشطة والتحلي بالشجاعة والنزاهة والالتزام بالقيم الدينية. هذا وللتذكير فإن الدورة الثالثة للمخيم الشبابي دورة 2026 تستمر لمدة 4 أيام متتالية.
1: الفقرة الثقافية الخميس اليوم من إعداد وتقديم محمد عمر إدريس.
8: في تشات لا يقتصر إنشاء ناد فني أو فرقة للمسرح أو الموسيقى أو الرقص على الترفيه فحسب، بل يعد استثمارا حقيقيا في المستقبل. ففي المدارس والمؤسسات والآن على مستوى البلديات أيضا تتيح هذه الهياكل للشباب فرصة لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مما يجعلها بمثابة مشاتل حقيقية لإعداد الفنانين الواعدين. كما تؤدي دورا مهما في نقل التراث الثقافي، إذ تساهم في الحفاظ على رقصاتنا وموسيقانا ولغاتنا وحكاياتنا وتقاليدنا وتمريرها من جيل إلى آخر. وفي العاصمة إنجمينة تستحق الديناميكية التي أطلقتها البلدية من خلال إنشاء هياكل ثقافية بلدية للإشادة والتقدير، ويجسد تأسيس الفرقة الفنية حراس التراث. هذه الإرادة الرامية إلى جعل الثقافة أحد المكونات الأساسية لهوية العاصمة، وتسهم هذه الهياكل كذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك من خلال جمع الشباب من مختلف الأحياء والمجتمعات حول الإبداع والعمل الفني. غير أن تحقيق النتائج المستدامة يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة والمشرفين المؤهلين وفضاءات مناسبة للتدريب، إضافة إلى آفاق حقيقية لعرض الإنتاجات الفنية ونشرها. فدعم ناد فني اليوم قد يكون الخطوة الأولى لاكتشاف فنان أو ممثل أو موسيقي محترف في المستقبل. ثقافيا لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان الدود، وفي الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، وفي هندسة الأصوات وتنفيذها فنيا دب سيدي كراكنا فيديل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى. متابعة سعيدة لباقي برامج الإذاعة الوطنية الشادية. شكرا للانتباه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: المستمعين والمستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراحة التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد أن العالم تطورت في جراحة التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراحة التجميل ده سمع ويؤدل مسهرة الجسم، والآخرين يشوفوا عنده مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراحة التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراحة التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراحة التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدأ شنو؟
1: الجراحة التجميل ده هو ما بيوحدها الريباراسيون التقويم، يقولوا بالكلام العربية جراحة التقويم، وفي نهاية كمان جراحة التجميل الشيروجية. التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراحة التجميل ده بس قابل يتوليزي أيضا في جراحة التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيدو. وشنو جراحة التجميل؟ الجراحة التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص مثلا واحد يجي هو آفي تشان يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانة ولا عن خشمة ولا عن ديدة ولا عن بطنة ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم
1: جراح عن
0: التجميل ده؟ ما
1: لا ناس يسوي جراح عن التجميل لا يعني ريزون كتير. قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتوكا، حاجة واحدة ما عجبها وهو يدورة يمشي خير كما هو يريد. تاني يعني اسمه ده شنو الكبير كبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب عجز، دونك يعني الجراح هنا التجميل لا سائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة ولا. ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم متخصص كما فرحانين في أسبح هنا الجلدهم ده يعني كبس عافي هم ترى تشان تشان، لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحانين، دونك يجوا يقول يا اخي فلان عنده بكان كده ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني قبل.
0: هو ده ما عنده خطوره؟
1: لا ما عنده اي خطوره، ما لا كم عنده خطوره ما لي انا نجره. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في رأسك.
0: وفي وضع هنا جراحة تجميل في تشاد شنو أوضاعك عنين عندنا في تشاد كي قديم سولهم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبيرو وكي وتشاد ده كمان يعني مش شنو كي
1: أنا تشاد ده قلنا جيجو للديت كتير جيجو ده لي ننقصو هاوين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي يعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم هنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يلقى لهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم ورجال زعتك وادين ده يعني شام الجلان هنا الديدة قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر هنا مركة، دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم جيجو كل جانا نغسلهم، وعندنا كاتنين ثلاثة هنا عادين ديدة سخير في صدر هي صدرها كبير وشافتها في شوافة ديدة سخير لي صدرها ده ما يعني جا سوا سوا كلا نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام حلالة بس نشولو ونصبو لها في ديدة ليزيد أو بالبروتيس. وعندنا أيضا يعني حنا البطن كله البطن الكبيرة كله ننقصه، وعندنا يعني حنا الوجه الحنا الوجه يعني ما أجزة بعدين والوجه تشيد كله قبنزل قبنزل كان في منخر شدوجي فالا وشنا كل جبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلي في بكانه فوق، وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا اخي دكتور عنده ولا شيء اللي في ده كان شيء فده ما عجبني نغو سالي كل نغو سلو وجيف ابينا دي نجي جيف كبير من هنا الى هنا كبير بلين كل يجو كل نغو سلو في ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قادي ده عند الشام بس اكيميلي هنا مانتون انا ولدا وعند الشام بيتي ده كل نغو سلو والفوسيد هنا نسمو كرياسيون على الفوسيد اي بانستيزي محليه بس ايوه نسولا نغرا واهين في جو انا جاي وجاي والادان الديكولي ناس وادين ادانهم اللي يقعد كولي مع الراس ده ديكولي مره واي مش الله كل يجو نعدل لهم والراجونيسيما حنا الوجه كام كي بميكرونيتلين وبي ار بي ايضا
0: للوجه ده يخليك
1: يكون جن نقول له انتر جيمي اي شباب
0: ودكتور في اوين حقنا انا تشاد شنو يخليهم قاعدين يفكروا في جراحه التجميل ده هل دقت هنا المجتمع انينا عايشين فوق ولا هم بالرغبه هنا يدوروا يسووا تجميل
1: يعني الدنيا هسه ما اخبار قبل يجري فوق فوق اني ناس عليهم كده ما عندنا استاتستيك نقولوا ما لا اوين ده ده جاي جو شندا ودول جاي جو شندا لسه ده بقى عندنا بعدين عندنا سنه بس وبسنه ده كل ناس كتير كده سبيشاليتي جاي هنا ما يعرفوا يعني كتير راكي يجوا شن شافوا حاجه واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا بعدين ده يجوا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للحال يعني جاي جورا شان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هاي هنا نتشد ما يلزا لي أوين يمشوا يسوي شروجي أنا تجميل دونك أوين ده كم جو بس أنا التجميل لا يعني هم بس بينافسون كي شالوا قرار هنا موجود أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوزيه Au contraire, pression sociale, il y a des rames, parce que la société elle reste traditionnelle quand même. Je suis un peu plus de temps.
0: وفي تدخلات في حاليا في تشاد هل انتوا قاعدين توفروا امكانيات تقنيه لتكلفه عن الجراحه التجميل
1: ولا ده المشكله تخلف الكوده اي الكوده انا التجميل بس ناس كتير يجوا في كونسلتاسيون يسالوا يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلاص انتهت الكوده على بالتاني مش ما يجي هسه المشكله ما يكون بارتو لو كان في مغرب في ماروك مكان اللي نيجي قرينا ده ولا في تركيا ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتر ما يجي اي
0: وبدل نادم تركب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش ما اخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كل تسي
1: اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انت جوتو وشنو ده مال الديفيزيون هسه انا الريبورتاج ليه يعرفوا بان يعني التخصص ذهني كله
0: ومشي الجراحة التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سوادة علاجك كيف لأن منك آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأن تبدأ وشنو يصير لك مضاعفات مرة
1: شيء بالجراحة بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قاعد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون فيه لكن الكومبليكاسيون دول هم مدقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار لا سيرار كي من جينا الحمد لله ما واجهنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيستيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون اللي خاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين ننتو انتيبيوتيك انا يعني تشيله et puis ça va aller complication à l'akhirin là le mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit والله c'est vrai sur toute l'opération là mais ana ma farhan donc zoudou ou nangousouda ou da ta kol complication al gadin ou tu so haja wayadi ziada min al patient da huma idor dol kol complication gadin lakin complication dol là c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكده بس
0: وما هي المخاطر الجسديه اللي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطوره كي انا يتدخل في الجراحه بشكل عام كي
1: خطوره تنين بالنسبه للبنت للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي في نفسه. الأنستيزي ده خطورة ده يعني شان أنت نادم جدا ننطب دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروه بدون بنك وربقة فاردون خطورة عن البنك. لكن الأكيب هذا حقنا هناك أنا البنك ده أكيب ديناميك مرة وايد. أنا من جد كما شفت كومبليكاسيون الانستيزي كامل كما شفت من جدا سيم دي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر أنا خدي مام ده والله إكيب كويس مرة وايد. بالنسبة للبني جا أنينا أنا رجلي سا ما نعرف أوبيتو آخرين لكن في الأوبيتال رينيسانس مودرن هنا ده في سيهاشو ده مشكلة هنا الانستيزي ده سي رجلي نقدر نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة نخده مفوقك شيء سيك ما فيه. ده تاني جروب هنا الخطور بالنسبة للشروجي بنفسك وهناك ده كمانيني أنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة ننطو ببورسنتاج أنا ده كل بورسنت كل بورسنت كل مشاكل الما جي هو صفا. أنا كما قلت لك فوق من جينا ده كي في كاهنا الجراحة التجميل لا ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده جاي ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدرو نلقلو حلال أيضا.
0: نهاية أنا حلقتنا شنو آخر كلمة تقدم للجمهور؟
1: بأن هنا قدمنا الجراح عن التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا ينطوا لنا ناس آخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين أخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. أعزائي المستمعين إذاعة وطنية جمهورية تشاد إلى هنا نصل إلى نهاية برامجنا. معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإعداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: مساء الخير بلدنا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادية القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية لأدي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة تلقوا البلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الخميس يوم 3 شهر 9 سنة 2026، بخدمنا في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات دوب صديق ركنا في دالة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 في راديو تشات هنا في كارتيه جابانغاتو في كوميننا دوزيوم راندو سمان في العاصمة أنجمينا. كل ما يوم الخميس نمشي ونلقو البرنامج الأسبوعي ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. متابعة سعيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهداة، وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد. وخصصنا هذه الحلقة المباركة حول الاحتفالات التي أقيمت في هذا الشهر المبارك. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: سماحة الشيخ، الناس منذ أن هلا شهر ربيع الأول كل المدن في القرى في الأرياف في البيوت الخاصة والعامة الناس أقاموا الاحتفالات وذكروا فيها شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. البعض منهم قدم الطعام، البعض منهم قدم الأموال، البعض منهم ختم القرآن، البعض منهم حث الناس على الاحتفال. هل لك من توجيه توجه للناس وتشكرهم على هذا الفعل؟
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، هذه الأيام هي أيام الخير، أيام البركة، أيام تغير فيها وجه التاريخ من الظلمة إلى النور بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا وعلى أمته كلها أن تفرح وأن تظهر شمائله عليه الصلاة والسلام، وأن تظهر أخلاقه، وأن تبين طريقه ومنهجه، وأن تذكر صفات أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فما قام به الإخوة في هذه الأيام، قام به المسلمون في جميع ربوع الأرض، ليس خاصا هذا ببلدنا تشاد، بل كل الدول الإسلامية احتفلت رسميا وشعبيا، وهذا أمر ثبت وصار شعيرة عند الذين عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله يستطيع العلماء أن يرسلوا دعوتهم إلى أمة الدعوة، وأن يرسلوا دعوتهم بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبشمائله لمن لم يعرفها. فالعمل الذي قام به المسلمون في هذا البلد تشاد، وقام به المسلمون في باقي الدول الإسلامية الأخرى بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمل جليل يثاب عليه هؤلاء الفاعلون، سواء في ذلك الذي قدم المال أو قدم النصيحة أو شجع الناس على الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يجدون الأجر إن شاء الله عند الله تعالى موفرا يوم القيامة، لأنهم قاموا بالدعوة إلى الله بهذا الاحتفال. هذا الاحتفال يدخل دخولا أوليا كما كنا نقوله في المناسبات، تحت قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أفضل القصص وأشرف القصص ما تعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السيرة العطرة ومن الشمائل المحمدية العظيمة ومن الأخلاق الفخمة التي من عمل بها وصل إلى الله تعالى. ولذلك أنا أقول لكل الإخوة الذين بذلوا أموالهم للاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بمدحه وأنشدوا تلك المدائح التي سبكها أولئك الأئمة الأبرار كالإمام البصيري وكشيخ الإسلام إبراهيم الكولا وكالإمام النبهاني وغيرهم من أصحاب المدائح النبوية التي وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، كل أولئك الفتية الذين ترنموا بتلك الحناجر في هذه الأيام يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكوا السامعين، أقول لهؤلاء كلهم شكرا لكم، وستجدون النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أمامكم إن شاء الله، ويسقيكم بيده الشريفة شربة هنيئة لا تظمؤون بعدها أبدا. فالأمة بخير ما دامت متمسكة بأخلاق نبيها، ما دامت متمسكة بشمائل نبيها، ما دامت تبين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي شوهه كثير من أبناء المسلمين. نحن اليوم في أشد الحوجة ليقوم العلماء ببيان الطريق المستقيم الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من أبناء المسلمين اليوم جنوا على الإسلام، حيث قدموا الإسلام لمن لم يعرفوه، قدموه إليهم مشوه، حتى صوروا الإسلام كأنه دين قاتل، كأنه دين يسفك الدماء، كأنه دين يعتدي على الآخرين، كأنه دين لا يحترم الإنسانية. هؤلاء الذين قدموا الإسلام بهذه الصورة في الحقيقة قتلوا فضائل الأمة، أو أرادوا أن يقتلوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما قتلوا إلا أنفسهم، لم يستطيعوا. فإن دين الله تعالى محفوظ، هذا الدين من أراد إطفاءه سيرتد عليه الوبال. هذا الدين هو النور الذي يقول الله فيه: قد جاءكم من الله نور نور نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور وهذا الصراط المستقيم وهذا السلام الذي سمعناه من الآية الكريمة: من أراد أن يجني عليه ومن أراد أن يطفعه فإن الله سبحانه وتعالى له بالمرصاد. لذلك أنا أقول للمسلمين عموما، سواء كانوا في المدن أو كانوا في الحلال أو كانوا في البدو في الفرقان أو كانوا في الفيافي، طالما أنهم يحتفلون ويفرحون بميلاد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإن الخير سيكون حليفا لهم، وإن البركة ستكون حليفة لهم، وإن كل شيء يوصلهم إلى الله تعالى سيكون بجانبهم. ولذلك أنا أقول للإخوة عليهم أن يستمروا على هذه الاحتفالات، لا يسمعوا لأولئك المضللين الذين يأخذون الكلام يمنة ويسرى ويشوهون الإسلام على المسلمين، أن يحتفلوا، أن يقدموا الهدايا، أن يقدموا كل ما هو نفيس من أجل أن يظهروا سماحة الإسلام، من أجل أن يظهروا شمائل الإسلام السمحة. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في إظهار شمائله عليه الصلاة والسلام وفي إظهار أخلاقه، حتى نذكر ذلك الحديث الطويل الذي كان سيدنا الحسن أو الحسين يسأل بعض أصحاب النبي الكبار، يقول له: حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات أتشبث وأتمسك بها، فكان يقول له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، إلى أن يقول له: كان يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام. وأخلاقه عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بل هو كان يعرف بنفسه، كان يقول: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي،
5: وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة، هكذا كان يعرف بنفسه، بل كان القرآن يعرف به، يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات، ويقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهكذا كان القرآن يمدح رسول الله ويمدح أصحابه رضي الله عنهم. فأنا أقول للشباب، الدين أمانة، الإسلام أمانة، لا تقبل لأي أحد أن يشوه هذا الدين، فهذا الدين والله ما جاء إلا رحمة للناس، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل إلا رحمة للمسلمين، ولم يقل إلا رحمة للمؤمنين، لا، إنما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليشمل المسلمين وغير المسلمين. لذلك رجل في كتابه المجيد يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهكذا القرآن يحدثنا عن فضائل هذا الإسلام. إذن كونوا رحمة للجميع، رحمة حتى للبهائم، بل كونوا رحمة حتى مع الشجر ومع المدر، كونوا رحمة مع مخلوقات الله تعالى كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذن أنا أشكر كل الإخوة الذين احتفلوا والذين احتفوا وقدموا الهدايا وقدموا المأكولات والمشروبات، وأقول لهم في كل عام زيدوا من هذا الفرح وزيدوا من هذا التعظيم وزيدوا من هذا الإحسان بسبب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين وللإنسانية كلها.
3: جزاك الله خير وإحسانا. سماحة الشيخ، طفت بنا في رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أدبوا أولادكم على ثلاث خصال.
5: نعم.
3: هل هذا الشيء الآن يعني كيف نقدر نطبقه بما ننزله على الأرض الواقع، خاصة حب النبي، حب آل بيت النبي وتلاوة القرآن؟
5: على أي حال، الإنسان مأمور بأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه ووالده والناس أجمعين. من كمال إيمان الإنسان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والنبي صلى الله عليه وسلم حبه فرض من الله تعالى، فرضه على الناس. والحب هنا هو كناية عن تلك اللذة وعن ذلك الشوق القلبي الذي يتعلق بقلب الإنسان. فليربي المؤمن أولاده، أصدقائه، تلاميذه على محبته، فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام وقاية من النار. وهذا ما شاهدناه عندما يسمع الواحد من الناس، وتجد إنسان عامي يسمع المادحين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم يغذف بنفسه في النار ومع ذلك النار لا تحرقه، وهذا مشاهد. معنى ذلك هذه المحبة تمكنت من قلب هذا المؤمن حتى صارت له وقاية من نار الدنيا. إذن وقته من نار الدنيا ستكون واقية له من نار يوم القيامة. إذن حب النبي عليه الصلاة والسلام، فلنعلم أولادنا ونربيهم عليه، وكذلك حب كتاب الله، وحب كتاب الله يعني نعلمهم تلاوته ونعلمهم معانيه إن استطعنا، وإن لم نستطع أن نعلمهم معانيه فلنعلمهم احترام كتاب الله تعالى، ونعلمهم العمل بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حب آل البيت فرض، بل حب أصحاب النبي كلهم حبهم بدون التفريق. نحب سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، ونحب باقي الصحابة العشرة المبشرين بالجنة والذين جاءوا بعدهم من الصحابة الصغار والكبار، النساء والرجال، الأنصار والمهاجرين، كلهم نحبهم لأنهم آذروا رسول الله، أحبوا رسول الله، نصروه، آووه، وقفوا معه، هم الذين نقلوا إلينا هذا الخير، فكيف لا نحبهم؟ نحبهم، ندافع عنهم، نكره من يكرههم. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى مدحهم، محمد رسول الله والذين معه، الذين معه هم أصحابه رضي الله عنه بدون تفصيل. ولذلك أنا أقول للناس ربوا أبناءكم على حبه عليه الصلاة والسلام، ربوا أبناءكم على حب أصحابه، ربوا أبناءكم على حب الإسلام عموما، هذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الجنة، وهذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الله تعالى، وهو الذي يجمعكم بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وتدخلون تحت شفاعته وتحت لوائه يوم يقوم الأشهاد.
3: جزاك الله خير، الشكر كل الشكر لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية شاد على تكرمه وتفضله لهذه التوجيهات القيمة التي قدمها لأخوانه ولأبنائه المسلمين جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الكلمة آذانا صاغية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. وفي الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي إعداد البرنامج والتقديم الإمام النور حسن محمد. يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: استمعنا سماعة راديو تشات بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية نتشات. نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم. عشي الإدارة العامة هنا وزارة السكن والتمدن تطلب من كل الناس، نقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم عبد الباسط آدم محمد عند التيران في كاتيجا وي سيكسيون 1 إلو 63 لو 1. عبد الباسط الوالي صالح عند بكان في كاتيجا لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و 3. عبد السلامات الوالي صالح عفوا عندما بكان في لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و لو 3 نفس النادم دا. عبد السلامات الوالي صالح عندما بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 3 إلو 90 لو 1 و 3. فاضل أحمد فاضل عندما بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 إلو 369 لو 17. وأحمد فاضل كارتيه مشاقة سيكسيون 1 إلو 369 لو 24 25 و 26. نصر آدم عند بكان في كارتيه كركنجيري سيكسيون 3 إلو 40 لو 25 و 27. تجن بغيد تديرو وحامد محمد تكيسو عندهم بكان في كارتيه انقبو سيكسيون 5 إلو 161 لو 5. نصر أبرس مكي عند بكان في كارتيه انقبو سيكسيون 1 إلو 90 لو 17. عبد الرحمن محمد كارتيه انقبو سيكسيون 1 إلو 92 لو 22. محمد أبكر عند بكان في كارتيه انقبو سيكسيون 5 إلو 26 لو 16. محمد بقاي يوسف عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 51 لو 11. عبد الله حسن عند بكان في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 15 لو 4. عبد القران بركة عند بكان في كارتيه مشاقة سيكسيون 1 إلو 224 لو 23 و 24. عبد السلامات الوالي صالح عند بارسيل في كارتيه لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 2 بيس و لو 4 بيس. عبد السلامات الوالي صالح عند بكان في كارتيه لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 ولو 3. وأخيرا ناسين عندهم بكان في كارتيه الدينيو سيكسيون 3 إلو 142. هم داود نصر قايد في لو 16 ومدام أليكسيس جيمي دانغاسو قايد في لو 18. النظر كلهم كي كان ما مشي في ديريكسيون انا كادستر البلاغ دا ككونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات. الديريكسيون جنرال انا ريتريتي سيبيل انا تشاد سي ار سي تي يبلغوا لي كل الريتريتي بكون البانسيون انا كفين تروازيم تريمستر ببدا يوم الاثنين الجاي يوم 7 سبتمبر 2026. فبطلب منهم بمشوا بالليفري عن البانسيون والكوبي عن الفيش عن الكنترول والبريما، كمان ببقى باللستي اللي بسوو لهم وبافشي بدقوا هناك في سعر سيتي. الديركتور جنرال أوتمان نجينا. نواصل بالبلاغات. La direction à la complexe scolaire privé chrétien Flamme de l'avenir, Dagaï Fikartier, Farsha Djougoulié. Papatul Boumine Labad, Bekauna, l'inscription Khalas Bada, Min 1er août, Boasoul, le Haddi, 30 septembre. Minaya Tania, Papatul Boumine Labad, et notre Talaba, Al-Goudam, Khalibaji, vous confirmez, Yaloum, Achan Al-Bakanat, Chia, à l'établissement privé Flamme de l'avenir, Indom niveau Al-Nagrou Lokum. Pré CP1 indum primaire min CP1 là du CM2, collège min 6e là du 3e, lycée indum seconde U L ou indum terminal. À l'établissement hakom كمان بيقري الباس عندهم باس عن اللغة العربية والإنجليزية، العربية والإنجليزية والإنفورماتيك، ونسبة النجاح حقهم 100%. تعالوا سجلوا إيالكم، كان عندك إيال أربعة، الولد الخامس ذا بسجلوه ساكت. كان تدوروا معلومات بزيادة كمان تنادون في نمرة التليفون 66 27 91 18 59 66 77 99 46 65 67 71 25. وتمشي الإدارة كمان مفتوحة من الساعة 7:30 لحد ميدي ونص إلا يوم الأحد. أصل بلاغات بلاخنا وفا عائلة أبكر أبزنوا كالتوم إدريس نغاكوتو بلاما بكر توم بلاما قنبود النا الشيخ عمر محمد تجري الشيخ محمد أمبريا دليجي موسى أشنو يونس قنبود جبرين الضيف دينا وأسرته عمر حسنة أبو أمينة الحاج حسنة كوري والحاج محمد ترخيص. لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل أن ينجمينا دوبا سار وفرنسا والأهل البدين والقربين البر والداخل بموتنا ولادهم. يوسف إدريس نغاكوتو مات أمس الأربعاء، والسرقة كمان تبقى أمباكر الجمعة في كارتيه قاسي ما بعيد من الأسامبلي ناسيونال في بيتنا الشيف دينيتي عبد القادر أبكر أبا زنوة. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخ لقينا وكنا نقول بعض الأخبار. بلاخنا 40 إما جدة أليفة جدة بلاما يوغو محمود شيخ ممدية سمعين جيمي شيني ولد النمر كلهم قاعدين في اللبانة. وبلغوا للأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وأبوهم وأمهم مالهم جدة موسى السرغ إلى 40 تبقى مباكرة جيمي في اللبانة هلت بلاما يوغو محمود. نكرر إما جدة أليفة جدة بلاما يوغو محمود الشيخ ممدية سمعين وجيمي شيني ولد النمر كلهم في اللبانة. وبلغوا للأهل البر والداخل بكون السرغ إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم وأبوهم وأمهم معلوم ما جدة موسى سرقة تبقى مباكرة جيمي في اللبانة اللي بلاما يوغو محمود. فلاخنا وفا الشيخ عبد الله إدريسة الهاتشة قلاديم إدريسة الهاتشة حسيني سيد بلاما أبكر هارون الهاتشة قجة آدم أمبار إدريسة الهاتشة الجابر آدم سيد حسين الهاتشة حسين آدم ساكن حسنة عمر محمد آدم قجة الهاتشة عمر جبرين بلاما عبد الرحمن محمد تزولي الحاج أبكر محمد تزولي سند خالد آدم خالد الشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن جيمي صالح قانون بلاما توم بلاما بويا عبد القادر بشير قربة رمات قربة عفوا قربة كركدوغو الجد كركدوغو بلاما الحاج بكري هارونا أبا قنا بلاما آدم شنبا قنبو ولا كروالا رماد انجديكو بلاما إما حامد بلاما قجيج بلاما آدم انقمتور بلاما آدم إيسا بلاما أمر ولا أبو هوا أفوان بلاما إما خالة بلاما حمد زين بلاما جبرين انقردبا بلاما إدريس إيسيني بلاما مصطفى الشيخ إمر محمد يفصل محمد الحاج بابا قوني يازو بلاما حسيني بلاما جبرين هارون الحاج جبرين أحمد الشيخ الكلو الشيخ بنية دول قنين في ميتو اللوان جدهم جاموسي اللوان عبد الله اللوان موسى آدم الشيخ كاسر الشيخ دندي قرشو جلالة السلطان محمد رجل كشلة كاسر اللوان هارون أبالي دلقي أحمد بشارة اللوان كشلة دندي نيني الوان سقير انقار كليسيم الحاج محمد تجبرين دليجي سيفا دليجي توم دليجي اخونا بكر دليجي جيت اخي دليجي بول اكا الحاج علي دليجي محمد حسن دليجي رماد قنبو دليجي محمد كامسلوم ابكر جبرين بلاما هارونا ابسبه بلاما جيت اخي موسى ميس ابراهيم بلاما ادم ابو جنبه بلاما ايمت في قوى بلاما ادم رماد الشيخ برلي دريسة الوكيل جيمة حسيني بلاما عربي اللوان بشر ضهية اللوان أمباركوتو Allawanna Bukhari Kolol, Faki Khala Akhay, Gujja Muhammad, Ashiekh Agar Balifa, Allawan Goni, Alhaj Abdurrahman Abukore, Fi Angarji, Sheikh Anur Hisseini, Welcome Kanak, Allawanna Jiddu Abdurrahman, Dina Khirallah Haruna, Dolgadin Fi Zarafa, Ashiekh Idrissa Adangas, الشيخ محمد حارون الشيخ محمد تقلى الشيخ محمد فلاتي دلقير كالا جبرين علاجة أبكر أنكو بلاما هارون ود الديري علاجة عبد الرحمن حسيني بلاما محمد بلاما يايا في مبقنا صغيري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين وقربين البر والداخل بوفاتنا أمهم وأخوتهم أخي السيد ماتت أمس في الليل وسرقة تبقى مباكر الجمع في فاص اللي تبلاما أبكر هارون الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة البلاغة إن شاء الله نقرأ بعد الأخبار نمشي لمكنة الفن
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الإمبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايلا مي فورتين تكتب بسهولة اختار كايلا مي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كايلا مي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره
3: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في جنبنا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة

0: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أنجمينا، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم أشياء يوم الخميس بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية هنتلم يوم الخميس يوم 3/9/2026. النشرة نبدأ لكم بالعنوان: السفير الجديد هنا الفيدرالية هنت روسيا كان جقدم مكاتبه هنا الخدمة اليوم الصباح للوزير هنا شؤون الخارجية وزير الدولة عبدالله صابر فضل. وزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة قاعد بتابع في جولته بعد بلتين عاصمة هنا ولاية وادي فراء. الوزير كان مشى في مدينة أتيا عاصمة هنا ولاية البطحة وهناك كمان سوى ملمة مع المسؤولين المحليين. وتسمعوا أخبار أخرى: موسكو عندها سفير جديد هنا في العاصمة أنجمينا. السفير هنا الفيدرالية الروسية كان استقبله اليوم الوزير هنا الشؤون الخارجية وزير الدولة عبدالله صابر فضل. الدبلوماسي الروسي كان يقدم مكاتبه هنا الخدمة في تشاد للوزير هنا الدولة الوزير هنا الشؤون الخارجية عبدالله صابر فضل. محمد أحمد عبد الكريم.
2: المقابلة البيجت دي بتنكتف في إطار جوان العلاقات الثنائية أم بين البلدين روسيا وتشاد. في وقت المقابلة البيجت أم بين السفير الجديد حنا روسيا مع وزير الخارجية عبد الله صابر فضل. الجانبين كلموا في كيف يطوروا العلاقات أم بين البلدين ودا في مختلف المجالات. بعد ما مرق من المقابلة السفير الجديد هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان كلم للصحافة حول جوان العلاقات

0: nu balat hanaya gaide kisai juhud kabira fi wasa'an majalat ala alaqat hinta ta'awun ma'a Chad khususan fil majal hana taqa wal amn al ghidha'i wal khayrat hana al ard idafatan fi majal hana teknoloji al jadida السفير حنا روسيا في تشاد قال أيضا هم من حجوا مع وزير الخارجية عبد الله صابر فضل حول التجهيزات القيدين بقوم بيا في صوان ملمه مشاورات سياسية ودا أم بين الوزارة الخارجية هن تشاد والوزارة الخارجية هن روسيا وأيضا حول طبقان الاتفاقيات المضفوقة تقص الاقتصاد والجانب العسكري وأيضا المنح أي البورس حنا الدراسات الجامعية للطلاب التشاديين عشان يقروا في الجامعات الروسية نذكركم بكونه أيانان سفير جديد حنا روسيا في تشاد بوصف علاقة دبلوماسية جديدة تساعد في العلاقات هنت الترابط أم بين أنجمينا وموسكو وبتنكتف في إطار الاهتمامات المتواصلة أم بين البلدين ودا لعشان يوسعوا المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية اللي بتقدم في المصلحة المشتركة عن بين الشعبين التشادي والروسي.
1: الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا قاعد في مدينة أتيا في عاصمة هنا ولاية البطحة. الوزير هنا كان سوى ملمح خدمة مع مختلف المسائل المحليين وحجمان بما يخص الأراضي هنت الدولة الريزيرف هنا الدولة اللي شالوا المواطنين هناك في ولاية البطحة. الوزارة هنت العلمية والطاقة نظمت اليوم الصباح ورشة متعلقة بالخطة الوطنية هنت التنمية هنا المعمل الوطني هنا العلمية التابع للجنة هنا الحوض هنا بحيرة لكتشاد. الهدف كمان يدرسوا ويصادقوا المكاتب عشان يقووا الكفاءة عن اللابوراتوار. الدورة الثانية هنت الوكالة هن البلدية هن العمالة الكبرى هن بلدية انجمينة الدورة دي كان لما تامز بعد الظهر في رادوسون بلوهن في العاصمة انجمينة وده كمان يجهزوا فوقها الخدمة هنت الوكالة المناسبة رأسها المير هن العاصمة انجمينة سنوسي حسن عبد الله. تفاصيل الخبر نسمو مع حجح وحبيب عمر.
2: الخدمات هنت الملمة الثانية شكلت نشاطاتها هن مجلس إدارة الوكالة هنت الميري المسؤولة من الخدمات الكبيرة والتابعة للميري الكبيرة في دا لمو عشان يناقشوا كثير من الملفات منهم يعدلوا ويوافقوا في الشعار هن الوكالة ويراجعوا النظام الأساسي هن الموظفين ويركزوا في الهندسة ويهددوا الموظفين في الحاسوب والدعم هن التكنيك إضافة للبرنامج هن الأمل والميزانية الأولانية هنت الوكالة اللي بتخدم بها عشان دا تبدأ في نشاطاتها. رئيس مجلس إدارة الوكالة ومير هن بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله هجا في الهدف من الملمة دي وقال
3: كونسيل حسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا أولا بأولا البيفي هن الكونسيل فات وبعدنا حجوا في برنامج هن الأجانس في البيدجي حقا والدوكيمان المهم لأجانس يخدم فوق.
2: نذكركم بكونه الوكالة هنت الميري اللي بتخدم في الخدمات الكبيرة أسسوها بالقرار رقم 19 المرق باسم هنا مجلس بلدية أنجمينة في يوم 17 شهر 9 سنة 2025 وبتتمثل مهمتها الأساسية في جانب تنفيذي للبلدية الكبيرة وداء بقوي قدرتها في جانب الهندسة والتخطيط وجددان المشاريع.
1: أجل هو حبيب عمر نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. المندوب العام هنا الحكومة أخبرني أنت الغاليم المندوب العام هنا الحكومة بولاية مايوكي بغرب الجنرال عبد المنان خطاب كان رأس أمس في مدينة بالا ملما بتخص الأمني الهدف كمان يقوى الحظر قدام المشاكل هنا عدم الأمني القاعدة بتعيش الولاية. المندوب العام هنا الحكومة الجديد هنا ولاية سلامات أحمد شواروزي قاعد بيتابع في مختلف ملماتها مع المسؤولين. أمس كان قابل المندوبين هنا الإقليم ومسائل هنا المكاتب هنا الدولة الهدف كمان يعرف الحالة الإدارية هنا مختلف الديليجيات هنا ولاية سلامات.

آخر خبر، الكنيسة باتيست ميد ميسيون رغم واحد العاصمة جمينة نظمت أمس في مبانيها بداية هنت الملمة الثالثة عن المعسكر هنا الشباب المناسبة هنا بداية هنت العمل كان رأسها الأمين العام هنا الكنيسة هنا باتيست هنا جمينة ماجي رودي يافي. أعزائي المستمعين، في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون السفير الجديد هنا الفيدرالية هنت روسيا في تشاد كان قدم مكاتبه علوم الله صباح للوزير هنا شؤون الخارجية وزير الدولة عبد الله صابر فضل الدبلوماسي الروسي كان قدم رسميا مكاتبه هنا الخدمة هنا في العاصمة أنجمينا. وزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة قاعد في مدينة تاتيا وهناك في ولاية البطحة مشى لنفس الخدمة اللي كان سواء في مختلف الولايات وسوى لما مع المسؤولين المحليين. وسموت أخبار أخرى للنشرة الكتب لكم محمد أحمد عبد الكريم وحجة هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هناك راكنا في دال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسؤول سمعت الكرام، بعد ما سمينا نشر درجة نرجع للسيدو عشان نوصل لكم بالبلاغات. بلاغ أنا ودار السيدة كلبي تيروت تبلغ بمرقين أنا بنيتا دوني أرلت عندها 10 و6 سنة، مرقت من البيت من 25 أوت 2026 وما قبلت البيت، فتطلب من أي إنسان اللي قاوا كهرباء في بكانة خلي بنارين في نمرون التليفون أن نقول لكم 68 29 02 29 تيغو 97 71 47 37، ارتل آخر 66 25 97 91، ارتل آخر 66 48 64 12. أو كمان بوديا للبوست عن البوليس القريب ليا. ده بلاغ أنا وفا الجراند فامي مايومبيلا وفامي أنا ميسي غاندا مونا دكتور هارون كابادي لوم الهزن ببلغوا بموت أنا أخوتهم أنياس أنا والكوزين التانت الإبوز والمر ماجو كاجا مايومبيلا معروفة باسم أنا كيروبو زوجة الفي كونجا مباتا إلوا ماتت 29 أوت 2026 في نجمينا بعد مرض. البلاغ الهزيل بقدموه للأهل والرفقان عن نجمينا سار كيابي بوغوجي أندي ومنجوة وبكان الركيما بكان الأزا كمان في بيتنا الفي كونجا مباتا في كاتيا أمتوكون هنا في نجمينا. ومن آية تانية جاهزين عن الجسم عن الميت كمان بسوي يوم السبت عن بكرة يوم 5 سبتمبر وبمشي بدفنوها في مقابر أنا التكرة والصلوات كمان بسهولة في البرواس سانت تيريس دابيلا في كارتية أم تكون بساعة 10:30. بلغت قرينا قبل الأخبار عائلة أبكر أبزنوا قلتوا ما يدريس انقاكتوا بلاما بكر توم بلاما قنبودنا الشيخ عمر محمد قجيري الشيخ محمد أمبريا دليقي موسى أشنو يونس قنبود جبرين الضيف دينا وكل أسرته عمر حسن أبو أمينة الحاج حسن كوري والحاج محمد رخيص لوم الحزن ببلغوا لكل الأعلان انجمينا دوبا سار فرنسا والأهل البر والداخل بموتنا وليدهم إدريسا انقاكتو دا مات أمس الأربعاء وسرى تبقى مباكرة الجمعة في كارتية قاسي ما بقيت من الجمعية الوطنية مقر الجمعية الوطنية أسامبلي ناسيونال في بيتنا الشيف دينيتي عبد القادر أبكر أبا زنوة الأهل الله صبرهم ولا مرهم الله يغفر الله ويرحمه ويدخل الجنة. أوصل بالبلاغات بلاغة مؤمن آدم مؤمن رقبة التيمان إيال رقبة الشيخ دقشين إيسا آدم مهجير الحاج علي وتمان أبكر كبيرو إيسا أحمد أحمد عبد الله قجري بنقولا بني دروش الشيخ حامد الفضي بلام إدريس سيد بلام الضيف إبراهيم الشيخ أبقرين أمر الشيخ الضي آدم بلام محمد ولا جن حسن عبد الله بلام محمد قجيجي الحاج إيدل فكي برمى محمد أساس أحمد البوغي الشيخ جامي أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلام أطية الشريف بلام عبد الكريم دريسة بلام جدة بركة بلام إسنة جدة آدم بلام هارون مبدي بلام قنبو شيبو بلام هارون عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلام جيمي محمد حسينوة بلام جيمي محمد حسينوة هجير بلام أبكر إبراهيم عفوا بلام أجيد أبكر فلاتي المير رئيس علي الشيخ برلي بلام هارون عائلة قنبول جميل أجيد مومن في كيسة الحاج أبكر قنبو مومن حسيني الحاج أمرو زكريا إيسا محمد أبا دليقي جيد آدم دليقي جبريم موسى إلي أنجني صالي عبد الرحيم السيلة جدة بلاما سليمان في ديغو دليقي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن أمر الشيخ بركة حامد حسيني عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبر في الزبير هارون
السيمغا أبكر عبد الكريم داود لهم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات اليوم الخميس في عمره 95 سنة وسرغة تبقى يوم السبت أم بكرة في هلة أم تشارينغو هلة بلاما مومن كرر بلاما مومن آدم مومن رقبة التمان يال رقبة الشيخ دقشين إيسا آدم حجير الحاج علي وتمان أبكر كبير إيسا أحمد أحمد عبد الله جيجي بانغولا بني دروش الشيخ حامد الفضي بلاما إدريس سيد بلاما الضيف إبراهيم الشيخ أبقرين عمر الشيخ الضي مومن الشيخ الضي آدم بلاما محمد تولجين حسن عبد الله حسن أبو الضي بلا محمد قجيجي الحاج إيدل فكي برما محمد أستاذ أحمد البوغي الشيخ جامع أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلا مطيع الشريف بلا عبد الكريم دريسة بلا جدة بركة بلا حسن جدة آدم بلا هارون مبدي بلا قنبو شيبو بلا هارون عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلا جيم محمد يسينو حجير بلا بكر إبراهيم بلا جيت أبكر فلاتي المر إيسا علي الشيخ برلي بلا هارون محمد هارون عائلة قنبول جميل الجيت مؤمن في كيسة الحاج أبكر قنبو مؤمن حسيني الحاج أمرو زكريا إيسا محمد أبا دلقي جيت آدم دلقي جبرين موسى إلينجيني صالي عبد الرحيم السيالي جدة بلاما سليمان فيديغو تلقي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن عمر الشيخ بركة حامد حسين عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبرفي الزبير هارون السيمغا أبكر عبد الكريم داود لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات اليوم الخميس في عمره 90 سنة وسرغ كمان تبقى أم بكرة يوم السبت في هلي تمشارينغو هلي البلامة مؤمن الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات بلاغنا وفق رينا قبل قلنا نكرره الشيخ عبد الله إدريسة الحاج قلديمة إدريسة الحاج حسين سيد بلاما بكر هارون الحاج جوجا آدم أمباري دريسة الحاج جابر آدم سيد حسين الحاج حسين آدم ساكن حسنة عمر محمد آدم جوجا الحاج عمر جبرين بلاما عبد الرحمن محمد زولي الحاج أبكر محمد زولي سند خالد آدم خالد إدريسة ولدن داليمو محمد بركة بلاما قربة الحاج آدم عبد الرحمن الحاج جبرين ساري وهيدي عمر قيار الشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن جيمي صالح قانون بلاما توم بلاما بويا عبد القادر بشير قربة كركدوغو الجد كركدوغو بلاما الحاج بكري هارونا أبا قنا بلاما آدم مشنبة قنبو ولا كروالا فكي عمر مونغاش رمات انجديكو بلاما ام حامد بلاما جيجيج بلاما ادم انقمتور بلاما ادم ايسا بلاما عمر ول ابو هوا بلاما ام خالة بلاما محمد زين بلاما جبرين انقردبا بلاما دريس ايسيني بلاما مصطفى الحاج امر محمد يفصل محمد الحاج بابا قوني يازو بلاما ايسيني بلاما جبرين هارون الحاج جبرين أحمد الشيخ الكلو الشيخ بنيه دول قاعدين في ميتو اللوان جدهم جاموسي اللوان عبد الله اللوان موسى آدم الشيخ كاسر الشيخ دندي قرشو جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر اللوان هارون أبالي دلقي أحمد بشارة اللوان كشلة دندي نيني اللوان سقير أنقار كليسيم الحاج محمد جبرين دلقي السيفة دلقي توم دلقي أخونا بكر دلقي الجدة أخي دلقي بول أكا الحاج علي دلقي محمد حسن دلقي رماد قنبو دلقي محمد كمسلوم أبكر جبرين بلا مارونا أبصهيبي بلا مجدة أخي
موسى ميص إبراهيم بلاما آدم أبو جنبة بلاما إيمت في قوى بلاما آدم رماد الشيخ برلي دريسة الوكيل جيم إسيني بلاما عربي اللوان بشر ضهية اللوان مباركتو اللوان بخاري كولون بكي خالة أخي قجة محمد أخي قرب عليفة اللوان قوني ألاج عبد الرحمن أبو كوري في أنقرجي الشيخ النور حسيني ويلكم كنك اللوان جدو عبد الرحمن جد أخير الله هارونا دول قريم في صرافة الشيخ دريسة الدنقاس الشيخ محمد حارون الشيخ محمد قلة الشيخ محمد فلاتي دلقير كال جبرين الهاتش أبكر أنكو بلاما هارونا ولد الديري الهاتش عبد الرحمن حسيني بلاما محمد بلاما يايا في مبقنا صغيري لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أمم وأخوتم أخي سعيد ماتت الباري في الليل وسرقت تبقى مباكر الجمي في هلة فاص هليه البلامة أبكر هارون الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الإستار الناسيونال تخبر كل الزباين بكون التكفاهن الناس اللقوا أكسيدان بكتيم عن الأكسيدان عن السيركلاسيون وقولوا الجماد لهم محدد لهم النسبة والنسبة دي كمان تدخل في النظام الداخلي عن المارشيون الأسيران سيما وكلي مشينا الأوراق الأوراق هم قاعدين بخدموا فوقها بطريقة سريعة وسمحة وبطبقوا القرار الجا في النظام الداخلي وكان المساواة أكسيدا عند الديلي محدد بنطولية وده قاعد في الكوت رقم 16 عن السيما الزول كان هوغا بكفي القروش عن الإستار الناسيونال ده هم بقيفوا معايا وخسارات دي بحاسبوها حسب الارتيكل رقم 260 التابع للكود الكود هو بس بحدد الزول كان سو اكسيدان ده بنطو قروش مش الكي الاسيرانس يقول لكم خليكم ناس حاضرين هم بضمنوا لكم حسب الرجلما وحسب الانطين المحدد في القوانين المشروعة داخل الاسيرانس واي زول كفى اسيرانس بطريق عن البارتنر كمان بشيب البارتنر حقه وهم جاهزين بخدموا الناس اللي عندهم الاسيرانس ديريك او بناس الاقابة لبيناتهم اي معلومات تدوروها بزياده تعالوا للاجانس سنام الجنرال اجانس سنام الاستار ناسيونال اول مكان المشروع سجلته فوقه عشان تلقوا معلومات بزياده. الساعه 7:42 دقيقه نمشي لمكنه الفن مع المهندس توب صديق رجنا فيدل الصحوه هديه خاصه للناس اللي قاعدين بيتابعوا راديو تشات وخاصه الاخ الصحفي الكبير محمد أمر إدريس الإسكندراني الدكة تالي الفراريج وزوجتي أمينة أم جبرين من مدينة كسرين يقول لكم بونسوار من غاديو جات رماد أنغوي من يبو.

نوقف الصحبة في بلاخنا 40 جدة قنبو بلام عبد الله دوغال شريف هارون بلام التوم هارون وكفتر بشارة عمر وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بيدين وقريبين بكونا السرق إلى الأربعين يوم عن المرحومة أمتم عشي بيت يوسف السرق طبقا مباكر جيمي في نجوجو هلت بلام عبد الله دوغال نكرر جدة قنبو بلام عبد الله دوغال شريف هارون بلام التوم هارون كفترة بشارة عمر وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بكون سرق إلى 40 يوم من المرحومة أمتم عشي بيد يوسف سرق تبقى أمباك رجمي في نجوجو هلت بلامة عبد الله دوغال نمشي لمكانة الفن ما دوب صديق ركنا فيديل

بعد ما سمعنا الصحوة الجميلة نمشي نلقى الفنان الشادي آدم قاسي كيلو بتدقيل هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز القاعدين بتابوا راديو تشادة ما جسي الحمد ما يأجي من دليبي محمد تعالي من قلفي أمبسدر هناك عبد الله عمر كمان من قلفي كل الناس القاعدين بتابوا راديو تشادة من مختلف أركاتيا مدينة كسري الكاميرونية

0: مستوى الكالي كاكب سكين دول رجال.
1: سيد الكوك هدية خاصة للناس الكبار، الشيخ أجيد عبد الله مبرمة والشيخ أجدة، كل المشايخ، كل الدليقين وكل البلامات. علي ماما دادودو من دقنا مساكورين يقول لك مساء الخير من غادي وشات كم تقني
0: على والمم سيدول رجال على البلا ما بمقري هدول رجال.

0: كزغرد بدلنا كزغرد زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كد كاتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا القلب قد بيطا ينقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العميات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول الرجال كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول الرجال كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مر دول الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا رجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا رجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول الرجالة
1: على النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول الرجالة مثل العجل أباس ولد الشيخ يا دول الرجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود دول الرجالة.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجوا عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل لبنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في مكانة الفن كان معنا دوب صديق ركنا فيدل وبعد دخل بكنا لتشوبوي جابرييل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقدوا بآفي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. نبدأها مباشرة بالتفاصيل. انعقد ظهر اليوم مجلس وزراء عادي تحت إشراف رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو، حيث تناول المجلس مشروعي قانون. الأول يتعلق بوزارة البترول والمناجم والجيولوجيا، وهو القانون البترولي، بينما المشروع الأخير هو قانون العمل والذي عرضته وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي. قدم صباح اليوم السفير الروسي الجديد لدى البلاد نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتدين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل. وخلال المقابلة تم فيها أيضا تطرق إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. عبد الكريم عبد الله هنا.
2: يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. في خلال المقابلة استعرض الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية تشاد وروسيا الفيدرالية في مختلف المجالات ذات اهتمام مشترك. عقب خروجه من المقابلة، سفير روسيا الفيدرالية لدى تشاد ماكسيم ديليان تحدث للصحافة عن متانة العلاقات في مجال الدفاع والأمن والتعليم العالي، مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع تشاد، خاصة في مجال الطاقة، الأمن الغذائي، التعدين والتكنولوجيا الحديثة. كما بحث الطرفان أيضا التحضيرات الجارية لعقد المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة في المجال الاقتصادي والعسكري، وإضافة للمنح الدراسية للطلاب التشاديين من أجل الدراسة في الجامعات الروسية. للتذكير، تعيين سفير روسيا الفيدرالية الجديد لدى البلاد باعتباره محطة دبلوماسية جديدة في مسار العلاقات بين أنجمينا وموسكو، وتدخل ضمن اهتمام المتزايد من البلدين بتوسيع التعاون السياسي الاقتصادي والدبلوماسي ينصب في مصلحة الشعبين الروسي والتشادي.
1: غادر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، غادر العاصمة أنجمينا متوجها إلى لشبونة بدولة البرتغال للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي التاسع حول الصحة الواحدة، والذي يعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر الحالي. وخلال المؤتمر يشارك وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي في الطاولة المستديرة التي تكون بعنوان من الاستجابة إلى الوقاية، التمويل والشراكات من أجل أثر مستدام لنهج الصحة الواحدة. وتمثل هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على تجربة تشاد في مجال أنظمة تربية حيوانية قادرة على الصمود والوقاية من المخاطر الصحية، وتعزيز التعاون الإقليمي عن تقاطع صحة الإنسان والحيوان والبيئة. في شأن آخر، نظمت أمس وزارة المياه والطاقة ورشة عمل لتحقيق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. جرت المناسبة بمقر لجنة حوض بحيرة تشاد رأسها المدير العام للموارد المائية. تفاصيل أكثر مع نعمة حامد عبد الله.
3: في إطار التعزيز المؤسسي، أجرت شركة الاستشارات ليتس تيست دراسة تشخيصية للمختبر الوطني للمياه لتقييم قدراته وتحديد معوقاته وطرق تنميته. على أساس هذه الدراسة تم وضع خطة لتطوير المختبر تتضمن أفكار وإجراءات توجيهية من أجل تعزيز قدراته بشكل مستدام. وعلى هذا الأساس نظمت وزارة المياه والطاقة ورشة عمل لتحقق من صحة خطة تطوير المختبر الوطني للمياه. هدف من الورشة الخروج بوثيقة توافقية تكون مرجعا لتعزيز قدرات المختبر الوطني للمياه وتحسين أدائه خلال المرحلة القادمة. وخلال الكلمة الترحيبية أكدت المديرة العامة للمختبر عائشة طه سوقدي أن المؤسسة تلعب دورا استراتيجيا في متابعة ومراقبة جودة المياه، خاصة في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن النمو السكاني. وتغيير المناخ، مشيرة إلى أن الخطة الجديدة ستسهم في تنظيم العمل وتحديث المؤسسة. من جانبها، أعلنت المديرة العامة للموارد المائية فاطمة حسن عبد الكريم ممثلة للأمين العام لوزارة المياه والطاقة افتتاح أعمال الورشة، وأوضحت أن الحكومة تولي أولوية للإدارة المستدامة للموارد المائية، وأن المختبر يمثل أداة أساسية لدعم القرار وحماية الصحة العامة، مشيرة إلى أن التحديات الراهنة تتطلب مؤسسات قوية وفاعلة، مثمنة بذلك جهود ودعم التعاون السويسري المتواصل لقطاع المياه في جاد، داعية المديرة خلال حديثها المشاركين إلى تقديم ملاحظات موضوعية للخروج بتوصيات واقعية، لأن نجاح هذه الورشة سيحدد مدى فعالية العمل المؤسسي مستقبلا. وتندرج هذه الخطة ضمن الخطة الوطنية للتنمية وفق رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبيتنو، التي تهدف إلى بناء جاد قادر على الصمود وتجعل من الإدارة المستدامة للمياه ركيزة أساسية للتنمية.
1: عقدت وكالة البلدية للأشغال الكبرى يوم أمس مجلس إدارتها الثاني، والذي تم فيه وضع إطار واضح لتنظيم الموارد البشرية داخل الوكالة ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بسير عملها. ترأس أعمال الجلسة رئيس مجلس الإدارة سنوسي حسن عبد الله عمدة مدينة أنجمين عبد الرؤوف أيوب.
4: شكلت أعمال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة البلدية للأشغال الكبرى التابعة للبلدية المركزية مناسبة لمناقشة عدد من الملفات، من بينها اعتماد تعديل شعار الوكالة ومراجعة نظامها الأساسي للموظفين، مع التركيز على تصنيف المهندسين وتحديد موظفي الحاسوب والدعم الفني، إلى جانب برنامج العمل والميزانية الأولية للوكالة لبدء نشاطها. رئيس مجلس إدارة الوكالة من ناحية أخرى عمدة مدينة جمينة السنوسي حسن عبد الله أوضح عن محور انعقاد هذا الاجتماع.
5: كونسيل الحسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا أولا بأولا البيفي عن الكونسيل الفات، وبعدنا حجو في برنامج عن الأجانس في بدجي حقه والدوكيما المهم لأجانس يخدم فوق.
4: والجدير بالذكر أن وكالة البلدية للأشغال الكبرى أنشئت بموجب القرار رقم 19 الصادر عن مجلس بلدية جمينة في 17 سبتمبر 2025، وتتمثل مهمتها الأساسية كونها بمثابة زراع تنفيذي للبلدية المركزية، بما يعزز قدراتها في مجالات الهندسة والتخطيط وإعداد المشاريع.
1: عبد الرؤوف، دينيا 40 شابا وشابا من مختلف الكنائس البروتستانتية بالعاصمة أنجمين يجلسون في المخيم الشبابية الثالثة التي تنظمه الكنيسة الباتيس رقم 1 بحي مرسال. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
6: في إطار دعم الشباب المسيحي وتعزيز قدراتهم المعرفية بالديانة المسيحية، لهذا الصدد نظمت الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال المخيم الشبابي نسخة الثالثة لعام 2026، والذي ضم أكثر من 40 شابا وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة جمينة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب، وكذا خلق فرص للتعارف والتبادل والتكوين وترسيق روح الأخوة والتعاون وتنمية المواهب والقدرات، حيث ضم البرنامج المقدم تعليم الديانة المسيحية وجلسات نقاش وحوار حول مواضيع متنوعة وورش تدريبية، إلى جانب مسابقات وألعاب رياضية وترفيهية. ولدى إطلاقه لأعمال المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيس القسم مجرب يافيت، قال إن المخيم يمثل فرصة لتجديد الروح وتكوين بناء روح الأخوة، داعيا الشباب إلى المشاركة الفعالة والاستفادة من الأنشطة والتحلي بالشجاعة والنزاهة والالتزام بالقيم الدينية. هذا وللتذكير فإن الدورة الثالثة للمخيم الشبابي دورة 2026 تستمر لمدة 4 أيام متتالية.
1: نختم نشرتنا بالفقرة الثقافية لهذا الخميس، تناول كاتب العمود محمد عمر إدريس موضوعا جديدا النوادي الفنية ومشاتل الصناعة والمواهب، نتابع.
7: في جاد لا يقتصر إنشاء ناد فني أو فرقة للمسرح أو الموسيقى أو الرقص على الترفيه فحسب، بل يعد استثمارا حقيقيا في المستقبل. ففي المدارس والمؤسسات والآن على مستوى البلديات أيضا تتيح هذه الهياكل للشباب فرصة لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم الإبداعية، مما يجعلها بمثابة مشاتل حقيقية لإعداد الفنانين الواعدين، كما تؤدي دورا مهما في نقل التراث الثقافي، إذ تساهم في الحفاظ على رقصاتنا وموسيقانا ولغاتنا وحكاياتنا وتقاليدنا وتمريرها من جيل إلى آخر. وفي العاصمة نجمينا تستحق الديناميكية التي أطلقتها البلدية من خلال إنشاء هياكل ثقافية بلدية للإشادة والتقدير، ويجسد تأسيس الفرقة الفنية حراس التراث هذه الإرادة الرامية إلى جعل الثقافة أحد المكونات الأساسية لهوية العاصمة. وتسهم هذه الهياكل كذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك من خلال جمع الشباب من مختلف الأحياء والمجتمعات حول الإبداع والعمل الفني، غير أن تحقيق النتائج المستدامة يتطلب توفير الإمكانيات اللازمة والمشرفين المؤهلين وفضاءات مناسبة للتدريب، إضافة إلى آفاق حقيقية لعرض الإنتاجات الفنية ونشرها. فدعم ناد فني اليوم قد يكون الخطوة الأولى لاكتشاف فنان أو ممثل أو موسيقي محترف في المستقبل. ثقافيا لقاؤنا يتجدد معكم بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله محمد عمر إدريس، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 41 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا، تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف والتنسيق الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت جبر جابرييل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية الجديدة هنا بالعاصمة الشمالية.

0: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحسة في العصرنا الجديد بداوا بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كله الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس يرثون من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير، السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتم مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
1: نعم.
2: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج. يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة
1: نعم.
2: عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانها في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنين يعني.
1: نعم.
2: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وكيد داك في دردة عندها مكان هنا السيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في كاد. ده كلام ده 2005.
1: نعم. قبل 21 سنة.
2: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وكيد داك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة هم يجوا في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
1: يعني حاليا السياسة. ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا،
2: بقروا في الجامعات بيخليه. فوقت ما في خبراء كافيين، كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي، هسا كان موجود وإن كان في المعاش، حاليا مدير الجامعة توماي، رئيس جامعة توماي. فاحنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانويه. فبعد 2005 جاء فتره تكوين الجمعيات في مختلف انحاء الاراضي، يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل اسسوها وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وكده الحكومه بدات تنطي اهميه شويه الى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده، جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد، ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
1: نعم، شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوكو ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله شكرا. عشان إنه وقت بدينا في سنة 2013 بدينا أنا خدمه خلاص في فيدراسيون. وبعد مين بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدم في جمعيات. وجمعيات أولا قاعدين ده قالين لي اتكل قد براسه وخلاص بنك جمعيات كثير خمي جمعيات كثير خلينا نلم خلينا نخط الرئيس وايد ونخدم صو اخر بمشي لان لما انا كلها خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من اتو الوزاره السيها كله نادانا وخلت قالين انا خدم صو ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكله كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وغانا خدم ان شاء الله.
1: قاعدين تسوي شنو بالضبط بعد ما أسسوا؟
3: من أسسنا كان خدموا
1: في شنو؟
3: في أشاب كان أدلوا في أشاب وكان سو فورماسيون وكان خدموا أي وقت دا قاعدين نلوموا راسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوموا نسو فورماسيون ونسو ياتو اسمه شنو نسو خدمنا دا نخدموا ونمركوا برا وقاعدين نخدموا مش الله.
1: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعه قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء. صحيح حاليا الدواء ده قاعد 2، واحد قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار انت تشيلها تشربها أو تمسيه في جلدك أو كذا وخلاص انت تلقى العافية. وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي قبال الإبر ما تجي الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة وحتى الناس القاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بيا. الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث. وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم اتفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك.
1: النور من وين؟
4: النور آدم تكتمان من دجل.
1: أيوة اتفضل.
4: أنا نكتب لطيف الماك.
1: نعم.
4: هو يعني أنا نقول الأدوية مثلا نفس الدواء البرع عنينا مش الجن نقول حتى مش لا دور وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض أنا الكلام ده يعني هي والله كلام كبير يعني كبنتونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيتاوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية
1: نعم
4: وتمن ذاتك تمن يعني ما تمن قاسي تمن مناسب 200 ريال بس
1: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض
4: بقول لك بعالج كل الدواء
1: كل الأمراض اللي انت قاعد تعاني منها
4: ايوه كل الأمراض ايوه طبعا يعني قال له ما هلا ايه يعني هم انا قاعد بشوفه ان راقب ولا الا صحيح كلام كنز ولا قاعد بيخشونه الناس
1: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد. الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس. ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة هنا الطب كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض. عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة معنا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معنا في داخل الاستوديو وأيضا معنا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. انتم المستمعين القاعدين معنا ايضا اذا كان عندكم اي اسئله تنادونا في نمرة التليفون 61-93-20 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل انه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا, وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
2: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة, وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
1: نعم.
2: الحاجة الأولى
1: نعم.
2: هي هنا نحتاج إلى تزويد الكفاءات
1: نعم.
2: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج إليه
1: نعم.
2: ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2015, أول كتبوها 2005, إحنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018, وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023
1: نعم.
2: القانون, وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
1: نعم.
2: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق, واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال, لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة.
1: واحد متخصص بالعلاجين الكسر,
2: واحد متخصص بالحجامة, واحد متخصص في الأعشاب, واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها الناس اللي بقالوا يجيبين نباتات هم يمشي يشلوه منها, يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان, ما زي الأعشاب اللي عنده طريقة ده وبوم بسوليا طقوس وكذا, ما أي زول يقدر يدخل في فوري بيشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوؤوا منا الأطباء التقليديين.
1: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا أنه انتشرب دواء, هو يبيع لهم وهم
2: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرفه بعرف فينا, لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين, لكن هو بمولهم للأطباء
1: يسموه
2: ميديكودروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع, يسموهم الماترون يسموهم أسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل, هم بدأوا الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى, ده كل الأعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيست.

0: القوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الائتمان، لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الائتمان إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، و في مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من
2: الأطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية، حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف، أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جاد. السلام عليكم سيد يوسف.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
3: عليكم السلام.
2: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
4: الحمد لله عشان الناس الأسر راقين بطولهم ده، الناس اللي بو منه لو خاتين، عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب. كموش في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بعرف داخل امتى قايد، كم شغل بيجي كله انت تجي تلقى في مكتب. اما لا ماشي في شاري وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مرة 30 مرة، ده خطأ. كم شادر واحد بيداوي 20 مرة ده الله ولا يصير شادر كتير، الله صار شدر كثير عشان اي ما شدر بخدمته، اي ما شدر بخدمته.
2: نعم.
4: عشان ده انا دائما نقول لهم تعالوا فورماسيون، تعالوا فورماسيون عشان دوروا ناس البخار، ما صار يقولوا شنو شارلاتان. الشارلاتان ده ما شارلاتيسمو، حكومه مرقه كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب. اصل نصر كلير ما انتردي للدار، ما يمشي في جامعه، ما يمشي في السوق، ما يمشي بخان موت، ما يمشي في فريق
2: انتردي،
4: كله انترنت
2: تقعد بوكانك،
4: تقعد بخان واحد بس. انت تقعد كم زول كم خلاص يدورك يجي يلقاك في مكتب انا بخان مومك. اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد يداوي 20 مرض ده خطا. خليه يمشي يفتش زول لقاه في مكتب ياخذ مومايا.
0: داير نعقب سعادتك، نعقب الكلام. انا البريزدان. البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع، ممنوع من الوزارة، من وزارة الصحة. إني بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات، مشينا سوينا مسح في الشوارع، قشينا نهائي، وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله، سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه. أصل هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أمباكر بيقى ما في دواء شلتا، كان بيقى أديل كله تلقوين آخر، أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي. نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين. دا داير الطبيب التقليدي أو الترادي براتيسيين ده في قانون هكينا نكاتا دي تمدنا زول تابع للمجتمع، ما يترانجي ما يجنبي، تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معانا ومعروف بيته كله معروف، وقاب بباشر العمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألم في الحياة، ده الطبيب التقليدي.
2: نعم إن شاء الله نجي في معت... نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج، وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعياتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم انتوا كأطباء تقليديين، الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق؟
3: السلام عليكم.
2: نعم.
3: معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي.
2: نعم.
3: جيجي. نعم. مستشار أنا كم فيدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي، وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبوا دواء وكي تعجبوا بدا نقدر نشاركوا معكم.

0: فعلا انينا في بكنا انا في سياش انا انا لا سنتتي لان مكتب وأممتا عندنا أطباء قاعدين يوميا يفكوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مردانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف الحصة قاعدين ده وقت أنا بالي بيجوا كثير منهم مرض أنا بالي وكثير منهم المرض أنا زخم لأن تأخير الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم أمراض عن الأساسيات مثلا الدمجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض أنا سكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم أنا إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كي ناس بجو وبيلاقوا الميديسين أنا ترادي براتيسين مش الأخينا كلمه أنا ديل الميديسين تراديشنال بس كأنينا تيبنا في برنامج أنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شواري مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهار حقه المهار حقه البقود فوق ده فلا بد يقدر نادم المرضان كله يعرفه لأنه بكان البشيلة أدوية حقا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيندي ما استسالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات
1: شكرا إن شاء الله نجي لك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث، يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده، عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معانا في داخل الاستديو. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصوغوا، اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 64 53 50 20 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعيتكم مثلا أمين عام هنا جمعية هنا الأطباء التقليديين، أكيد أنتوا عندكم مطالب من الدولة أو من الحكومة، هل مرة أنتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم أنتوا لمصلحتكم أنتوا؟
2: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
1: عليكم السلام.
2: علينا عندنا مطالبات.
1: نعم.
2: علينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب عنانا ده.
1: نعم.
2: عدونا في منستير كمان منستير سوى لنا فورماسيون ومس كل سوى لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم.
1: نعم.
2: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لمو راسنا بيجينا جمعية وايد ده خلاص شيء شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطوها نانا ده بيجا خيرت شيك من الأول.
1: شكرا سيد آدم تعالى. معنا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمجه تلمه في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني حاليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه، نادمك لو ودو صولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقو في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدموا في الجانب؟
3: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة، الأساس منها والرسمي ده الترادي براتيسيان ده يقعد في بكانه، يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد، والمستشفى يعمل ليه ريكور، يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض الان ده مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها اثبت كونه في مرض فلاني موجود او في كسر محتاجين لعلاج، يشولوا المريض ده ببابي حق يجيبوا بكان الطبيب التقليدي، والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده ادماج هنا البراتيك، يعني ادماج ده ما شر الا التراديب الرسمي يجي داخل. في حاله ان المريض ما يقدر يمشي، في حاله يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له، فيستدعوه وليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجه ويقبل في مكانه. يعني ما الا كان قال ادماج ده ما ترادي براسي يجي في مستشفى.
1: لا انا نقصد شنو؟ كونه يعني هل مثلا الكليات الطبيه التابعه لوزاره الصحه او كذا وزاره، احيانا يعني في تكامل بين وزاره الصحه ووزاره التعليم العالي مثلا، يفورمي ناس كده اطباء تقليديين
3: ببكالوريا
1: حقهم لكن يقروا في الياتو؟
3: لا انا جايك، ما هو انا اقول لك عنده اوجه كثيره. ده الوجه الاول. الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس، كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه، مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي،
1: ايوه
3: ما يلمسها، هو يعمل ريفرنس، يكتب للدكتور يكتب له ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده في اش عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عنده تيبركلوز دوال يحولها.
1: وفي الطريقة التقليدية وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى
3: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح ما صحيح سبافري.
1: نعم
3: جاي لك. ال- ال- ال- الوجه الثاني هنا الإدراك أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك. كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية. ما البراتيك بالأدوية. بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى أو الدولة كإنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي عن البروديكسيون عن الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء يعالجوا فوق ده يسووا داخل في المستشفى ده. أنينا مشينا في أندية ومشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند ينتهي هنا برودكسيون أنا فيتو ميديكاما أو سم خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتين قاعد بيسوي البرسكريبسيون ده طوالي يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي هاكو هيدا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي هاكو هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ودي في في في في الفارماسي فارماسي حول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء.
1: نعم.
3: ده وجه اخر. الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه.
1: نعم.
3: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني. نعم. ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب التقليدي، لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات.
1: شكرا مستمعينا الاعزاء، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث، كيف الاطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي، وشنو دورنا الدولة في المجال ده. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61-53-53-20 سوزان تين 53-53-20 أو 94-94-09-53-94-94-09-53-94-09-53. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات عنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فادة، انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
4: عشان شكرا عشان أولا المينيستر سنين الفاتورة كل المينيستر قاعد بيخدمنا أي ما سنة، وأسنة كمان المينيستر عند صوبات شيا، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي، نمشي نأيد في يوم 17 الشهر التسعة نأيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخص 17 يوم في كيلو نأيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة
1: في جورنال الأكتيفيتي ده كله كي بقى شو حقا شنو مثل بلا الفورماسيون في شنو آخر؟
4: أي ما نسو الأجي نقدر نسو أجي نقدر نسو أسامبلي ونقدر نسو إسبوزيسيون أنا برودي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم والخدمين الآخر كله اندينا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل جمعيات كله صوت
4: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فدراسيون.
1: نعم شكرا سيد يوسف، عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
0: فعلا أنينا في جورني أنا ال 31 أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس مع الجمعيات الكبار. بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورنية عن الميديسين ترادشونال أفريكان ده وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سينتتي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ل يوم 6 عندنا الجورني هنا هنا هنا الميديسين تراديشنال هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في امجمنا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ل يوم 7.
1: نعم
0: وده ممكن دارين عندنا تم هنا الفورماسيون هنا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنا بيتكلم في فارماكوفيجيلانت لان فارماكوفيجيلانت له شغل امبورطان.
1: نعم سلام نجي لك نشير للمستمع ونكمل معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفه يتفضل.
5: الو
1: على نعم يتفضل.
5: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا انا
1: اي نعم
5: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل عليه ان يعني جانب واحد الا لازم الوزاره يشيلون هي يعني هسه الطب التقليدي يا جماعه يعني عايزين زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق.
1: نعم
5: يعني هسه عليه ان ناس وايدين ده كله بيت ولو في شو ولا بلا ده ناد ما يعرف شيء ويمشي يفك مكانه ويأجر ويداوي ناس يتلف يمرد الناس اللي سوف هو شيء كان سوف مراقبة ده يمكن شيء كي يجعل الناس اللي يعرفوا ده داوي ناس بيكتب التقليد ده يمكن يجاحها إن شاء الله.
1: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. ايوان عم واصل سيدي
0: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين التراديب براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا ده هو مهم بيتكلم في فارماكوفيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا التراديب براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عنده هايبرتنسيون ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك مكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى.
1: نعم.
0: عشان ما تقوم الدوام أوروتانتي.
1: نعم شكرا. طبعا سيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشيرش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هناك كنا من الأوبجكتيف هكوكو في ريشيرش كله في الميديسين ترادشونيل
2: عندنا ريشيرش
1: هل بديتوا الريشيرش ده وصلت وين؟
2: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده
1: نعم
2: يجوا ليه سو تيز عنام ده يجوا لنا أنينا نودهم كدادي نعاونهم ليه نوصفهم أي دواء ده زي دا وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز عنام كان سو تيز عنام قريب اليوم حسنا سال مرقوا نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وهاجة دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي أنينا يكملوا ريشيرش أنام وما يندكي أنينا في ريشيرش السودة عشان أنينا أعوانم
1: يعني نورمالي ما النانم جيت انت أي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي وسمه ما
2: قاعد بيسي تي وسمنا دا يا إيه بمواجه
1: أو حتى يرمرسيوكو مثلا
2: رمرسيو ما كله ما في
1: كل الناس الباسي بيكو
2: كل الناس الباسي
1: دون خليه سمو عديل مرة آخر انت أي نانو حتى كين أجوز بس لقيتها في الشاري انت شيل منها شيء معلومة ده بعدين تسيتيه عشان من حقها هي
2: أيوة عدال دورنا منه.
1: نعم شكرا سيد آدم تالا. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على الأعشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. ذل كلهم معنا في داخل الاستوديو. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف؟ هل أنتم كوزارة؟
3: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدأنا بداية سمحة، في كتبنا النصوص، أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده أول معهد سانتر دي ريشيرش، المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن ال يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب عن الطب التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على إمكانيات الدولة، ويتوقف على ناحية المادية للدولة بكل صراحة. فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدر نسوي لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد، يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب، في العلوم، في السيانس الساينتفيك مع وزارة التعليم العالي، ما ترادي براتيسيان هم بيقيموا، ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي، يعني بسبب جزئية النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده. ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز. مركز نبوز ما فيه، لو ما فكر ما فيه صعب جدا، وإلا فإن الجهات الأساسية كلها سوينا، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا. عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، يعني كلامنا عنده 3 سنة هسه، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل الجمعيات أنا الأطباء التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية. أنا الأوبئة مثلاً أستقيم في الكوليرا وكذا، يعني
1: مستمعين العزيزين، انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنامة. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروك كيف الناس اللي قاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن نقله، يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي، تفضل. يوسف محمد
6: من أبشي،
1: أيوة تفضل.
6: الله يبارك فيك. نقول كي
1: نعم،
6: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهل كي يعني سويتوا دمالة،
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
6: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
1: نعم، وعندك سؤال آخر؟
6: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده
1: نعم
6: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقيبهم لفرديل ده ما تشوفه لهم حلال يعني.
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
0: أخينا
1: يوسف محمد.
0: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا هناك في أبشة أنت ما سأل، بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هرام هناك، مثلا سين تتي عند ريبريزنتان حقا في أبشة، والحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم، أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسلم معنا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو شادر دا بيجي دا كتير كله ما مر، بس لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج يعني في الكمية اللي بصبولة دا والنادم مردان ده داو هذا الكمية ده.
1: شكرا. نشير مستمع آخر أيضا من أبشي، فيصل حسن من كمينة من أبشي. فيصل المستمع
7: نعم.
1: أيوة يتفضل.
7: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو
1: نعم واصل قلنا أسمعك.
7: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده قال لو نازل الخلطانين قايتين هذا دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضه مرضك عسلا يعني الدكتور جه مرض ما بقدر بالي ده إلا كم السهر مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدق يعني الدواء واحد مر تشرب بيجي يعني بودر منك يعني حصل كثير من الناس يقولوا أنا يعني يا الله اللي جلعت دواد لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا اللي جيت وشنو
1: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
7: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسألك كاشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
1: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بخل قالوا بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو كان؟
7: بعالجوا ده ما حسب في الناس وايدين يعني خاصة إلا حسب أنا كان باللزمة أنا ده كان مرضان إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
1: كويس
7: تمشي تلقى زول واحد ما قاري إن الدواء حتى في حراك تمشي ده يبيع لك دواء ده حتى لو كان ما يسفره كله ما حراك الدواء ده يدور محل بارد يوغد
1: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل
8: يعني الأستاذ يعني أنا آسف للإزعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقية كثير ولكن حتى حاليا إن شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجميع حتى أنا أطيب التخليجي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة عن جمعنا ده
1: نعم
8: ويعني حتى عليه أن الطب التقليدي ناس ألقي مارس الطب التقليدي لأنه بكان هنا ودوله كل شيء كان دوله مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
8: الوزارة كل تراقب المواد أنا وحلق كتن إيه اللي جاهز حتى الناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دول فيه كان انت يعني كان الوزارة كان صوت مراقبة قاعدة نعم انت كان مشيت قد شيلة ده وقال بطلنا يعني قلب قراجب قد شيلة عشان ده إنه بكان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة ده.
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشيين للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو، السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي، كلمتك الأخيرة.
2: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد يتطور شيء. الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين. هسه كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تري جروبي الأسوسياسيون الكريه دول ده. هسا يشيفا في ال في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير بفورماسيون وبتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتان في 2023 ده حكومة كل دستة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18-018 بار بير بار 2023 دا حسب بيغا يعرفونا كي الميديسين تراديشنال دا قايدة في حكومة عرفة خلاص.
1: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، كلمتك الأخيرة.
0: كلمة هنا الأخير أنينا سنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لأن فقدنا رجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سنتتي ميسي كاميس بي أسونام دونك دابز أنينا كل هيزن ده في تشاد كامل وعشان دابز ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطه رئيس اخر انا الترادي براتيسيان على سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه انينا قاعدين في المكتب كبير قال لي امه وانا ده كلمه هنا الاخر نكلم لي اخواني واخواتي تشاديين بار اكزامبل اني تشاديين ده خلي كل يوم الدواء ده كان نشولو نمشو نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشو يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه وتعالى يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية أمة في البلد.
1: شكرا سيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد.
4: نعم شكرا كثير هي اندورا حكومه كلمه بايا منينا قالي بيساعدنا بمساعده وفورمي حقنا وينتينا سي فونسيون وينتونا ليغ وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي يرفع الفرص نقول نخدمو يرفعنا عشان فورماسيون الحمد لله والفورماسيون كما دي دور سي فونسيون يدور ليغ يدور دون عشان عندك علم ويدور لك شغل عشان تقدم العلم اللي عندك في راسك ده شغل ندور حكومه كلمه بايا منينا وأنينا أستنا عشان غانا خدمو في كيلو وغانسو أتو ال 24 أتو جورنال أفريكان دو لا ميديسين تراديسيونيل وكل مامرنا فيدراسيون خلي يمشو في كيلو يوم 17 يمشو نعيدو سوا نسو الفورماسيون نسو أجي ونسو أتو اسمه شنو الجورنال أفريكان دو لا ميديسين تراديسيونيل.
1: نعم شكرا سيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
3: شكرا عندي ثلاثة رسائل.
1: نعم.
3: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين والثانية للمواطنين. الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة هنا ما خدمة هنا الدكاتير الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته هنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين المنفلين ده ممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل أوردوناز يكتب ولا بليونتيت اكزامي يقول امشي دكتور خليه يسير الكشف عندما خدمه انا خليه ما يسوي حاليا انا قاعد نوري كلام ده حاصل خليه ما يشيل بليونتيت اكزامي يكتبه كي امشي دكتور يسير الكشف ما يبرسكرير دواء يقول امشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء مكانه معروف. الرساله الثانيه للمواطنين خليه يعمل حسابهم اي زول جاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا اي نادي جاي يلف في شاري يساوق ده ما يبو منا يبو من زول مكان معروف. الرساله الاخيره للجهات العليا وعلى راسها راس الدوله المارشال محمد بن ديفيد نوح حفظه الله واطال الله في عمره. ما عندنا مركز انا بحث الطبيب الطب التقليدي ده تانكي سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدر نقومه وما نقدر نطوره خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر دي رشاش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا تقييم مركز وزارة البحوث أنا تقييم النباتات الطبيعية.
1: شكرا جزيلا.
3: نشكركم
1: على جزيلا دكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة. شكرا لعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أيضا نشكر إلى السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد.